أسرار الفرح. أيتها القديسة مريم البتول، إني أقدم لك هذه 5 أسرار الفرح عن إخوة الأحياء المشتركين معي في هذه المسبحة الوردية، لكي ما يهبهم الرب الإله بشفاعتك كل ما يوافق خلاصهم وينجيهم من الأعداء المنظورين وغير المنظورين.

0: بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي، آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: السر الأول، البشارة. ثمرة هذا السر التواضع. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما بشرك الملاك جبرائيل بالحبل الإلهي. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السر الثاني، الزيارة. ثمرة هذا السر محبة القريب. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما زرت نسيبتك القديسة أليصابات. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الثالث الميلاد، ثمرة هذا السر التجرد. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما ولدت يسوع في مغارة بيت لحم. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الرابع، تقدمة يسوع إلى الهيكل. ثمرة هذا السر الطهارة. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما قدمت ابنك يسوع إلى الله على يد سمعان الشيخ في الهيكل. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله

0: عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
2: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السر الخامس، وجود يسوع في الهيكل. ثمرة هذا السر الطاعة. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما وجدت يسوع في الهيكل بين العلماء يسمع إليهم ويسألهم. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجينا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام.

0: عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
2: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
2: السلام عليك يا سلطان يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا، نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي وادي الدموع، فلذلك يا شفيعتنا ميلي إلينا بنظرك الحنون، وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة، يا حنونة يا رؤوفة يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة لكي نستحق مواعيد المسيح

كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات الفولورويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: الساعة الآن 8:00 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.bs. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
3: نقلا للأحداث المحلية.
4: يوم يا أبو قصي، السيارات يعني بالصف ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، السيارة الصحية يعملها في مخالفة معلقة. طب يا عم دبل للناس يا عم الصف، بدك تدبر، حط يا عم دفع نصف.
3: متابعة لهموم المواطن.
4: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال يا عم، هو الاحتلال، ما نعتني نسوي مقرب يا زلمة، هو الاحتلال، ما نعتني نسوي من هون يا عم، مشان الله جنتونا، قسما بالله كرهتونا، يعني مش ربنا، يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مكدسة مش محترمة وبس، يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلو عنا بركوف شفناكو.
3: آخر الأخبار والتطورات.
4: فعلا الشعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا، وزي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله نضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
3: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
4: أنا سار سيارة، أنت بتقول لي هذا والحل السحر عندك، يعني اطلع مواصلة. طب خليه هو يطلع مواصلات، هو ساكن في بيت لحم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
3: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
5: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.
3: راديو موال.

0: الساعة الآن 9:00 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال نقلا للأحداث المحلية.
2: يوم يا أبو قصي السيارات يعني بالسوق ينزل بده يدفع مخالفة ولا بده يروح على الارتباط ولا بده يروح على الدفاع المدني ولا بده يروح على الصحية نسينا الصحية يعملات في مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس يا عم السوق بدك تدبر حط يا عم دفع نصفه.
1: متابعة لهموم المواطن
2: وكل شيء بدي بقول لك الاحتلال يا عم هو الاحتلال ما نعتني سوى مقرب يا زلمة هو الاحتلال ما نعتني سوى من هون يا عم مشان الله جنتونا قسما بالله كرفتونا يعني مش ربنا يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه في ناس مكندسة مش محترمة وبس يا بتكون عكد المسؤولية يا بتروحوا حلوا عنا أنا ما أتوافق رفناكو.
1: آخر الأخبار والتطورات
3: فعلا شعب الحمد لله شعب عاطفي شعب بنحن على بعض شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا وزي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين وإن شاء الله نضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
1: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
2: أنا سار سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك يعني اطلع مواصلة طب خليه هو يطلع مواصلات هو ساكن ببيت نعم خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
4: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السادة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم نيحك. صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا أصدقاء وصديقات متابعي ومتابعات هذا البرنامج، برنامجكم طلة صباح. وشو بنقول إحنا؟ يا فتاح يا عليم، يا رزاق يا كريم، أصبحنا وأصبح الملك لله. أول شغلة وقبل ما أنسى، نداء عاجل للحكومة، للحكومة، حكومة الشعب العربي الفلسطيني. وقتش التوقيت الصيفي الشتوي؟ ها؟ قلت ليه؟ قال دمهم يا زلمة، لا في الليل الناس صاروا يروحوا ويجوا على الشغل. أي ساعة بتطلع أنت شادي؟ ستونوس بتكون عتمة صح؟ عتمة شو يعني؟ شو يعني نروح مع الكلاب بعيد عن السامعين يعني؟ خلاص يقلبوا هالساعة هذه، خلينا نخلص. أول مرة بقى إذا تحس إنه أنت مع الها، مش أنا يعني، أنا بحكي باسم الشعب اللي بيطلع بدري. أنا بطلعش بدري يعني، أنا مضحيين في الرياض يطلع بدري وشادي. صباح الخير لأبناء شعبنا في غزة، الله يعطيكم العافية ويسعد صباحكم، حبايب قرايب أهل وجيران، وإن شاء الله بتكون ظروفكم أفضل وأحوالكم أحسن إن شاء الله رب العالمين. أهلنا في الداخل 48 أجدع ناس وأحسن ناس، صباح الفل عليكم. من النقب ولف على كل المدن وعلى كل القرى في الداخل، الله يسعدهم ويسعد صباحهم، حتى على أهلنا وناسنا وشعبنا اللي موجودين كمان بالمدن والقرى المختلطة وغيره وغيراته. في القدس قلت لك قعدة وطول، سلم أهل القدس وكلهم عادل بسلم عليكم كثيرا جدا جدا جدا، الله يسعد هالصباح. اليوم 2/12/2026، الأول من جمادي الأولى، خلصنا ربيع، بلشنا في جمادي الأولى، جمادي الأولى بعدين جمادي الثاني بعدين إيش بعديها؟ بناء على ايش حطوا هم الاشهر والاسماء الاشهر؟ اكيد من شو اسمه، من الاشياء يعني، جماد المفروض الان تكون الاشياء بلشت تتجمد، بس يبدو انحطن في سيبيريا ولا في منطقه في شمال اوروبا يعني، او في شمال روسيا عشان كانت الدنيا برد في هيك وضع. شتوي على طول أحسن والله. بالأردن عملوه صيفي مرة على طول، صار كوارث على طلاب المدارس الصبح، عاودوا أظن عدلوه ومش عارف، هم عملوا إشي يعني وضجة واحتجوا الناس. فالمفتي بسلم عليكم وبكل كل معني بشهر جمادي الأولى، اليوم غرة جمادي الأولى، يعني اليوم ببلش جمادي الأولى. بيش هذا بنفعنا فيه؟ له اعتبارات معينة؟ مش عارف يعني، ليش المفتي تدخل في الموضوع يعني؟ ليش ما حكاش مثلا اليوم ربيع اللي هات أشوف شو له دخل في الموضوع، أو إنه يعني بدي شو اسمه يعني عندنا مفتي خلاص شو. صباح الخير. فهاي هي ما شو يعني، شو القصة يعني، بس ليش بدريش، بس خلص اليوم غرة جمادي الأولى اللي معني في الموضوع يعني، اللي بيعنيه الأمر. اللحوم الحمراء، اللحوم الحمراء وسوق اللحوم الحمراء اليوم معنا على الطاولة. امبارح سمعت كلام بحكي زميلنا وصديقنا أستاذ أيهم أبو غوش وتواصلت معاه، بقول لك يا عمي هاي في كوتة لحم، هاي يعني إذا أجا شادي بده مثلا يجيب لحمة من مصر، ولا بده يجيب لحمة من مش ممنوع، هاي الكوتة لعدد محدد لناس عليهم مواصفات معينة بيجيبوها هاي الكوتة وبهالقد. وطبعا هاي معفية من الجمارك، يعني شو معفية من الجمارك؟ يعني مدعومة من الحكومة، يعني الحكومة بتقبضش الضرائب تبعتها بحوالي 15 مليون شيكل. وين بروحن أو كيف هذا؟ هل هناك فرق في سعر اللحمة اللي بيجيبوها ومن اللي سرق سعر فرق في سعر اللحم الكذا؟ قديش في ناس بتخلط بيناتهم؟ قديش في كذا إلى آخره؟ هذا القطاع بده شوية شغل، هذا القطاع بده شوية متابعة. شو الأسس والمعايير اللي بتم عليها موضوع الكوتة؟ هل الكوتة هاي بشو مربوطة؟ شو معاييرها؟ هذا كمان يا سعد مش بس من أستاذ أيهم، كمان بعدين من وزارة الاقتصاد الوطني. ها تراني ربع طايقك اليوم، ربع يعني يعني تخليهم مش 5%. بعدين بالفاصل من سجلتني. يا الله شعور بكسف لما انت تكون يعني عامل واحد ويقول لك ماشي وانت ما تكون فهمتش عليه، بتنحرج. انا اسف يا سعد، حقك علي يعني، حقك وصلك لفراش. ابو محمد ابو اطرش روح اعطي دار سعد حق يا عمي. هو وصلوا يا عمان وعلي يا عم، حياهم الله. في كمان ملف الطبي، الملف الصحي في غزة كمان نتابعه مع مديرية الصحة في غزة أو مع وزارة الصحة في غزة، وخصوصا مع توقف بعض الخدمات وأدوية وبعض الأمراض ومش عارف إيش، بالإضافة لقراءات سياسية مختلفة وموضوعات من وراء الطاولة أو من تحت الطاولة. هي الموضوعات اللي من تحت الطاولة يعني زي مثلا ماذا يقول تشات جي بي تي عن فلسطين والاحتلال؟ عمركم دردشتوا مع تشات جي بي تي عن فلسطين والاحتلال؟ ديروا بالكم منه عشان يعني صاحبهوش كثير تشات جي بي تي، بجيبكم فحوض قريص تعمل لي فيها تقعد تستشيروا في أشياء. في بعض ناس من هبلهم بدخل بكله كيف تصنع القنبلة، كيف مش عارف شو، بتكون ما بكمل السؤال إلا هو مزمر عندهم، مزمر غاد ماشي. ف تشات جي بي تي مش صاحبك، حتى صاحبك تحكيلوش هالأيام هاي. ماذا قصد دكتور أحمد عوض لما كتب مقالة اليوم من الآخر القاع؟ الله يستر من القاع وما فيه. والله اللي بلحق الصين هذا بتشتل يا زلمة، والله ما عارف لوين بدي يودون هذول الناس. أنا نفسي بشغلة واحدة، الصين تخش على تايوان. احنا بنحب الأكشن، إذا خشت على تايوان الحلقة الأخيرة بتكون هي. لا تقولوا ليش لا إيران ولا أمريكا ولا هرمز ولا كله هذا في الريش، أقولكوا حتى روسيا مع أوكرانيا هبل هبل وكله هبلت. إذا خشت هاي على هاي الصين على تايوان بصير لعب كبار، لعب ناس من التنين وجماعته. بس وين الصين رايحين فينا؟ الصين عملوا إشارات مرور بتحلق في الفضاء، مش في الفضاء يعني كثير في السماء، طائرات مسيرة لتنظيم حركة المرور. والله بدنا واحدة على راس الجورة أقسم بالله. طب افرض أخونا أبو العبد يعني مرض لا سمح الله، وينين نغيره؟ أنا بتمنى وأنا بدي أشيد حقيقة بأداء أخواننا في المجلس البلدي برئاسة الصديق أبو يزن. موضوع رأس الجورة لا يجب أنه يظل يعتمد على موضوع الطاقة البشرية، يعني في موضوع الشرطة وهيك لازم يكون في له فكرة شيء بعرفش. هلأ مش طيارة مسيرة، في الصين صاروا يبعثوا بدل الشرطي بسم بالله، مثلا في عندهم وحدة تحكم موجود عندنا زيها في بلدية الخليل، صبح على العم عوض موجود. بس شو صاروا يعملوا؟ في عندهم أكم من طيارة مسيرة، أيوة طلعنا طيارة مسيرة شو اسمه، بزعل كابتن باندا بعدين. خلاص هم نمزح يا عمي، حطونا أي شيء، ازرعوا حشيش، حشيش اخضر، حشيش اخضر وحبة بندورة، والله كويسة حبة بندورة. شو يعني وقف أحمر ودراي كوز دراي وكوز دراي، ضمة بقدونس وكوز دراية وحبة بندورة. كوز دراية استعد ستاند باي، حبة بندورة وقف، البقدونس عدي. مش ضابطة معنا، والله ضابطة. ايش لنا في الطويلة؟ المهم يسعد صباحكم جميعا، اهلا وسهلا فيكم، صحصحوا فرفشوا، انا هذا شو نسوي لكم يعني هيك. شادي صباح الخير، اياد العطيات صباح الخير، زملائنا في معا الله يعطيكم العافية في راديو موال، راديو القمر، راديو بانوراما، راديو نغم، راديو كل الناس، راديو بلدنا. صباح الورد والفل والسعادة عليكم جميعا. إن شاء الله بكون صباحكم على الأقل يعني 90% من زي ما بدكم، 90%. يعني إذا كان بدك يكون صباحك 100% تكونش طماع، اللي 70% 80% 50 زائد واحد أنت ناجح. مش هيك بكون في التوريا اللي بروح يقدم توريا ما يعتبره توريا، 50 زائد واحد كويس. تحياتي ومحبتي وصباح الخير معكم عادل الغريب.
1: قلت يا باهي الويشاح يا هلا بورد الصباح،
0: يا هلا يا هلا بورد الصباح.

عندي غلط هون، فتحت الاشي هون على هذا، وقف لي تشغيل التعليقات ليش؟ شو اكيد رياض خميس كثر ما خرب الدنيا رياض خميس، الله يهديه بس.

يا زلمه شوفي هوني ليش هيك حالة الطقس اليوم كويس اليوم خلص خلصت الـ الـ حالة عدم الاستقرار مش هيك ها؟ اليوم كويس الجو

على مطار الرياض والحوثيون يعلنون استهدافه على 3 مراحل وترامب يدرس إمكانية المشاركة في ضرب الحوثيين. مولع في المندب.

تعالوا تعالوا بعرفكم شعب بتحبوا الفضايح، تعالوا نسوكم من السياسة. احنا بنحب الفضايح. بقول لك واشنطن تبحث إقالة سفيرتها في اليونان بسبب سلوك غير لائق. هذه الكلمة بتثير شعورنا هيك، بتثير فضولنا، فضولنا شو سوت، شو عملت، وين مسكوها، شو بتسوي، ها صوروها ولا بدون ولا اي اي ولا شو، تصرف غير لائق. من كباو بس من كيف، هات نشوف شو مالها. كسف وين انه تطلع مثلا شارب كاسة مية بطريقة غلط، او ساركة بكلة من السفارة يعني، او مخدتها او شيء هيك. المهم بقول لك كان في عناق حار في الموضوع زي ما توقعنا. حدثنا قوي، احنا يعني شعب عندنا يعني فاهمين المصطلحات لما تنحط في مكانها الصحيح. يدرس الرئيس الامريكي ترامب ذو الاخلاق العاليه جدا، وزير خارجيته ذو الاخلاق الاعلى. اقاله سفيره الولايات المتحده الامريكيه في اليونان كيمبرلي جيلي وابصر شو اسمها، بعد سلسله من التقارير تزعم تورطها في سلوك غير لائق. كل السفراء يديروا بالهم مع حالهم، وربما غير قانوني أيضا، مش بس غير لائق وغير قانوني. أكلت هوا قبل توليها منصبها في أثينا وخلال فترة عملها هناك، يعني قبل ما تكون متعودة، يعني تعود على الأحضان الحميمية بينها. صدقت هلا هي حتدافع عن نفسها أكيد، رح تجيب شو اسمه. المهم حسب أسوشيتد بريس، قال مسؤول أمريكي كبير بأن ترامب وروبيو غاضبان للغاية جدا. راح شرفهم، شو شرف الولايات المتحدة الأمريكية الدنس في اليونان. هذا سلوك مش مزبوط، ويجب أن يتم اتخاذ، أفكر فيش عندهم غيري، قال يعني بغاروا أكثر من المسؤولين تبعينا. شوش إنه يعني وكل لك روبيو غضب غضب لهم، يعني ما غضبوا حدا قبل هيك.

0: برضو انه يعني صيرش هذا الكلام. ايوه استنوا استنوا, هذا بقول لك هي حضنته حضن يعني انه يعني خلص انت بس اصفح عني وعلى الفاضي. بقول لك التقارير سلوكياتها مشبوهة, احيانا بهدايا مش معروف لها اول ولا اخر, فيها تصرفات مش مظبوطة يعني مش مظبوطة مش صحيحة يعني. فهاي بتعمل في أشياء سلبية وبتأثر على سمعة الدولة الأمريكية. الشريف العفيف هذا البيت الأبيض طول عمره طاهر, طول عمره طاهر ولا أي دنس صار فيه, فتيجي هاي على آخرها على كبر يعني تعمل شو اسمه قديش عمرها. أجيب لكم صورتها كمان, مش لعمر بس
1: الحلوة الحلوة الحلوة برمشها برمشها السودة الحلوة.
0: مش وديناكوا على السفرات تقعدوا تحضنوا تقعدوا تشسموا, روحوا على السفرات عشان تنقلوا هموم شعوبكم, تنقلوا تكونوا عقد المسؤولية, مش تفتحوا السفرات مطاعم ومضافة وامتيازات وتسول مش عارف ايش. الكلام مش للسفارة تبعينا, لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية, والأمانة إنهم ما بيستحوا. الأمانة سفراء أمريكا هذا مرة كلوها لواحد في معمر القذافي أظني, قالوا له يا زلمة تعلم من أمريكا, بنسب على كان كلينتون ولا بوش, بنسب على بوش في وسط واشنطن, وقالوا إحنا بنسب على بوش في وسط بنغازي, محدش بيحكي معنا. فسفراء أمريكا مش مؤدبين, سلوكياتهم مش كويسة, وأمريكا بلد عايبة, بلد عايبة أمريكا. وأقترح على الدبلوماسية الفلسطينية أن تنظم دورة لسفراء الولايات المتحدة الأمريكية تعلمهم فيها السلوك الحسن والجيد والنزاهة والشفافية والتعامل بجدية في الأوقات العصيبة نظرا لحالة الطقس, يطرأ انخفاض على درجات الشفافية في بعض الأحيان.
1: لعبك
0: الشناكل, والله ما لعب الشناكل إلا إحنا

طبعا احنا بنسب على الغرب وبندفع الغالي والنفيس من اجل يقبلونا ولو ضيوف لاسبوع. بنسب على امريكا وثلثين طلبات العالم. يعني بالدور يا شباب، بالدور يا شباب، طوابير الناس اللي مش، وبنسب احنا بنروح نعدل سلوك الوزير السفيرة. احنا كل هدفنا لما بنقدم لامريكا مثلا، عمريش قدمت يعني بس ناوي لما يفتحوا هذا، انه نروح نعدل سلوك الولايات المتحدة الامريكي، سلوكه مش عجبنا يعني، نحكيها بصراحة. خلينا نروح لفاصل قبل ما نروح للسلوك ومذكرة تدوين السلوك، لانه بعد الفاصل في عنا كلام كثير. اذا حابين تضلوا اهلا وسهلا، خلاص اهلا وسهلا.

0: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندق، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
2: نقلا للاحداث المحليه،
3: يوم يا ابو قصي السيارات يعني بالسوق ينزل بده يدفع مخالفه، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحيه، نسينا الصحيه قابلات في مخالفه معلقه. طب يا عم دبر للناس، يا عم السوق بدك تدبر، حط يا عم دفع مصفر.
2: متابعه لهموم المواطن
3: وكل شيء بده يقول لك الاحتلال يا عمي، هو الاحتلال ما نعتد يسوي مطرف يا زلمه، هو الاحتلال ما نعتد يسوي من هون يا عمي، مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا، يعني مش ربنا، يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مقدسة مش محترمة، وبس يا بتكون عكد المسؤولية يا بتروحوا حلو حلنا بركوف شرفناكو.
2: آخر الأخبار والتطورات،
4: رأينا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا إذا ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
2: المواجهة المباشرة في طرح القضية،
3: أنا شاري سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلات، طب خليه يطلع مواصلات مو ساكن في بيت عام، خليه يطلع البلدية مواصلات.
2: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
5: أنا عارفة أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

حياكم الله وأهلا بكم من جديد سيداتي وسادتي متابعي ومتابعات هذا البرنامج، برنامجكم طل الصباح. نبدأ بتقليب الأوراق الصباحية وملفات اليوم على الطاولة. كما أشرنا في البداية بدنا نحكي بأكثر من موضوع، بأكثر من قصة، بأكثر من قضية. القضية الأولى من غزة، في ظل استمرار الخروقات، في ظل استمرار العدوان وعمليات القصف وارتقاء الشهداء والإصابات، القطاع الصحي في غزة يترنح ولا زالت يعني الأوضاع على ذاتها بسلبيتها بسوءها للأسف الشديد، رغم الإعلانات المتكررة من أنه يعني الإعلانات الأمريكية أو حتى الدولية والفكرة المفهومة عند الناس أنه يعني الأوضاع تحسنت والحرب. امبارح لسه قدموا الحجر الأصفر، خط الأصفر، حجر الأسود ده. لا قدام. على كل حال بدنا نعرف واقع الأوضاع الصحية في قطاع غزة والموقف، توفر الأجهزة الطبية، بنحكي عن 350 ألف مريض مزمن، أوضاعهم الصحية، مدى توفر الأدوية. إذا بنحكي عن واقع الضفة بهذا السوء، فما بالك عن واقع غزة بعد 3 سنوات من استمرار الإبادة والحرب والاستنزاف. من هناك معنا سيكون معنا هي حرف مرات بيغير الموضوع، معنا أو سيكون معنا، سيكون معنا يعني لسه قيد الاتصال بالسيد زاهر لوحيدي وهو مدير مركز المعلومات الصحية في وزارة الصحة في قطاع غزة، لنقف على مستجدات هذا الأمر وملخص للواقع الصحي هناك حتى يتسنى ذلك.

0: ومن ملفاتنا اليوم كمان مثل ما كنا قبل اللي هو موضوع اللحمة المستوردة والكوتة اللحمة هاي اللي يبدو في إشي بيلف حواليها بهذا الموضوع. نحاول نفهم عنها أكثر, كيف بتم التعامل معها, كيف بتم بيعها, كيف كثير من الأسئلة والاستفسارات حول هذه الكوتة, وهل يستفيد المواطن من الدعم الحكومي لكوتة اللحمة 15 مليون ولا لا. هذا ملف حناقشه خلال برنامج طلة صباح, لكن خلينا هلأ بغزة والأوضاع الصحية نلخصها مع السيد زاهر لوحيدي مدير مركز المعلومات الصحية في وزارة الصحة في غزة. سيد زاهر صباح الخير.
1: صباح الخير أخي عادل.
0: أهلا أهلا بحضرتك. على الأوضاع الصحية في غزة بعد 3 سنوات من الإبادة واستمرارها وتصعيد الموقف والخشية من أن تستأنف إسرائيل هجماتها الكبيرة التي كانت ما قبل يعني عام, ما مدى جاهزية الصحة, ما مدى جاهزية المستشفيات, القطاع الصحي, المستلزمات, الأدوية, وإحنا بنعرف أنه 350 ألف مريض مزمن يا دوب موفر لهم أدنى أدنى أدنى المستلزمات أو الأدوية. ما بعرف إنه نبلش من الجاهزية. أستاذ زاهر, قديش اليوم الواقع الصحي بغزة, كيف وضعه؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هذه 3 سنوات من حرب الإبادة المستمرة, نعم, على قطاع غزة, 3 سنوات والمنظومة الصحية في دائرة الاستهداف الإسرائيلي وعلى بنك الأهداف الإسرائيلية. يعني عن قبل ما نتحدث عن الجاهزية, الواقع الصحي المرير الذي يمر به قطاع غزة, يعني
0: نعم,
1: احنا نتحدث عن 38 مستشفى كان يقدم خدمات شبه متكاملة في قطاع غزة, كافة الخدمات الأساسية والخدمات الجراحية والخدمات جراحة القلب المفتوح وخدمات التنظير وخدمات الأورام والعلاج الإشعاعي. يعني عدد كبير من الخدمات كانت تقدم. الآن عدد المستشفيات التي تعمل نصف عدد المستشفيات تقريبا, من 38 مستشفى فقط 19 مستشفى يعمل بشكل جزئي وبخدمات محدودة. هذه 19 المستشفى منها فقط 5 مستشفيات حكومية التي عليها العبء الأكبر من الخدمات والرعاية والطوارئ والعمليات والعمليات التخصصية والعمليات الجراحية والمبيت والولادة, كله تتركز في المستشفيات الحكومية.
0: يعني 5 مستشفيات لـ2 مليون بني آدم
1: من أصل 13 مستشفى,
0: من أصل 13
1: كان يعمل قبل الحرب.
0: تمام.
1: لأن هذه المستشفيات إمكانياتها معدومة. كل المستشفيات تقريبا 38 مستشفى تم استهدافها خلال الحرب, منها من تم تدميره جزئيا, منها من تم تدميره كليا, منها من تقع داخل الخط الأصفر لا يمكن الوصول إليها وأصبحت خارج الخدمة, زي مستشفى الأندونيسي ومستشفى الأوروبي, مستشفى النجار وكثير من المستشفيات التي يعني أصبحت ضمن خارج,
0: نعم, خط الأصفر, نعم,
1: خارج الأصفر المسموح التواجد فيها. طبعا هذه المستشفيات انخفضت القدرة السريرية عندنا. إحنا كنا بنتحدث عن 3412 سرير في كافة مستشفيات القطاع الصحي, انخفضت الآن لأقل من 2600 سرير. أسرت وزارة الصحة لوحدها كانت 2700 سرير, لا نحن نتحدث عن 1200 سرير فقط لوزارة الصحة, يعني انخفاض بنسبة 121% في عدد الأسرة. وتصور عدد 2.2 مليون نسمة بحاجة للرعاية, بحاجة للخدمات, لا يوجد أسرة كافية. نسبة البيديكوبانسي, نسبة انشغال الأسرة وصلت في ذروة الحرب إلى 250% أو 300% نسبة الانشغال,
0: نعم,
1: فهذه نسب غير مسبوقة. يمكن لحتى الآن إحنا بنعاني من نسب انشغال عالية مع الارتفاع الكبير بعد فترة الاستقرار النسبي في عدد المواليد. زاد الضغط على عناية حديثي الولادة على الحضانات, صارت نسبة الانشغال تتجاوز 350% في أقسام عنايات حديثي الولادة اللي هي تقريبا عددها نصف ما كانت عليه قبل الحرب. يعني احنا كنا نتحدث عن 160 أو 162 عناية حديثي الولادة, الآن العنايات المجهزة بفنتيليترز وبأكسجين نيكيو انكيوبيتر, يعني احنا العناية الفائق لحديثي الولادة بنتحدث عن فقط 48 حاضنة مجهزة لعناية حديثي الولادة, بالإضافة للعناية المركزة أو العناية الخاصة اللي بنسميها الاسكيبيو. عندنا تقريبا 61 عناية اسكيبيو فقط في قطاع غزة, وهذا العدد مع عدد المواليد الذي بدأ الارتفاع. يعني احنا وصلنا إلى القاع في شهر مارس كان عدد المواليد 2000 مولود, الآن وصلنا في شهر أغسطس كان 6177، شهر سبتمبر الماضي وصلنا ل 6400 مولود، ربما نقفز حاجز 7000 مولود مع عدد الولادات المتزايد، عدد حالات الزواج التي ارتفعت خلال فترة وقت إطلاق النار، وهذا زاد عبء شديد على منظومة الأمومة والطفولة وأقسام خدمات الولادة. طبعا الإشكاليات والمخاطر التي واجه القطاع الصحي مخاطر كبيرة جدا، ابتداء من العجز الكبير في الأدوية والمسالكات الطبية والمواد المخدرية. عجز الأدوية بصل ل 45% وعجز المسالكات الطبية بصل ل 56%. لعل أبرز عجزات الأدوية هي في أدوية المرضى المزمنين، أدوية الرعاية الأولية التي تصل نسبة العجز فيها مما يفوق 50%. هذا يعني أن 50% من المرضى المزمنين الذين هم بحاجة للعلاج بشكل دوري وبشكل مستمر محرومين من تلقي العلاج بشكل منتظم وبشكل دوري. يعني أبسط العلاجات التي تقدم لمرضى القلب، لمرضى السكر، يعني أقلام الأنسولين للأطفال مرضى السكر من النوع الأول غير متوفرة، والبدائل التي نلجأ إليها هي بدائل خطيرة وبدائل غير آمنة على الأطفال ولا قد لا تجدي نفعا. كذلك مرضى الضغط يعني ومرضى القلب، يعني كثير من العلاجات الخاصة في مرضى القلب ومرضى الضغط غير متوفرة بالكاد، يعني الكميات التي تصلنا هي كميات لا تكفي إلا لعدة أشهر أو أحيانا بعض الأحيان لعدة أسابيع. هذا يعني بدل أنا وبأثر بشكل كبير على تدهور صحة المرضى، الحالة الصحية للمريض. يعني المريض أولا لا يستطيع الوصول للخدمة الصحية، وإن وصل إلى الخدمة الصحية لا يتلقى رعاية صحية كاملة، وإن تلقى رعاية صحية فهو لا يحصل على الدواء. شوف يعني هي أزمات متراكمة وأزمات مركبة. طبعا نحن في المنظومة الصحية كالعميان، يعني بدون أجهزة تشخيص وبدون أجهزة أشعة مقطعية فنحن هذه تحد من قدرتنا على التدخلات الطبية والتدخلات الجراحية والتدخلات التشخيصية. يعني أجهزة الأشعة المقطعية CT 18 جهاز أشعة مقطعية كان يعمل قبل الحرب، كان يقدم خدمات وكنا نشكو من قلة الأجهزة. الآن فقط يعني حتى لحظة حديثي معك ثلاثة أجهزة فقط هي التي تعمل، وطبعا هذه الأجهزة بحاجة لصيانة متكررة، الصيانة لم تعد تجدي نفعا، قطع الغيار غير متوفرة، كثير من الأجهزة تتعطل لأيام حتى نستطيع يعني بالكاد تشغيلها بشكل مؤقت. العبء على هذه الأجهزة، يعني جهاز السيتي مهيئ مثلا لخمسين أو لستين صورة أو سبعين صورة بالحد الأقصى، نحن نقوم بإجراء 800 صورة 700 صورة يوميا عليه، في بعض الأجهزة نصل لقرابة 1000، وهذه أرقام كبيرة جدا، أرقام قد تعرض هذه الأجهزة للتلف والضرر والتوقف عن الخدمة في أي لحظة. أجهزة الرنين المغناطيسي، لا يوجد أي جهاز رنين مغناطيسي في قطاع غزة من أصل 9 أجهزة. هذا طبعا
0: ولا جهاز رنين من مرة،
1: ولا جهاز رنين مغناطيسي في قطاع غزة منذ بداية الحرب يعمل. ولا
0: يعني اليوم معظم التشخيص يعني ما بيتم، يعني معظم الحالات اليوم بدها رنين، يعني في حال تعذر من خلال الطبقي او الاشعه المقطعيه او غيره بروحوا للرنين. فاليوم انت فعلا قلت لي شغله مهم، انه يعني مبدا كل العمى هو زي اللي بضل ناقص شغله في التشخيص، يعني هيك بتحس، ما بعرف،
1: يعني هذا بضاعف
0: تحدي كبير،
1: وضاعف العبء على ملف التحويل للعلاج بالخارج. أيوة. مرضهم بحاجة للإجلاء الطبي 21,000 مريض، يعني أنا في عدد كبير من المرضى يعني تحويلهم يقتصر على صورة رنين مغناطيسي، تحويلهم يقتصر على طرد نوع من العلاج، تحويلهم يقتصر على بروتوكول العلاج الكيماوي المنقوص الذي يتلقى في قطاع غزة. يعني أنا مريض الأورام عندي ما بتلقى كل الرعاية الصحية، ولو تلقى الرعاية الصحية بروتوكول العلاج الكيماوي مش موجود، ولو بروتوكول العلاج الكيماوي موجود العلاج التلطيفي والمسكنات غير متوفرة.
0: أستاذ زاهر، خطر لي من وين مصادر يعني خلنا نقول التزود باللوجستيات يعني والصحة بغزة في ظل الحرب وفي ظل كل هاي الثلاث سنوات، وقنوات اللوجستيات وقنوات الدعم وقنوات الأدوية، ومن وين هاي بتجي؟
1: للأسف الشديد يعني احنا ما يصلنا من دواء يعني كقطرة من بحر الاحتياجات. يعني الاحتلال الإسرائيلي يعني عندما يعني تنفذ آخر حبة دواء قبل أن تنفذ آخر حبة دواء اليوم يقوم بإدخال ما يكفي حاجتنا لبضعة أسابيع. فيعني هو أحيانا بتم ترحيل الأزمة بدل حل الأزمة. كذلك أزمة الوقود عندما تشارف المولدات على التوقف ليلة توقفها يتم ضخ بضع قطرات من الوقود التي تكفي لعدة أيام أو لعدة أسابيع. بالنسبة لقطع غيار القطع الغيار وقطع الصيانة والكوشوك لم يتم إدخال أي منها. الزيوت يعني إحنا حاجتنا ل 3000 لتر من الزيوت المولدات بشكل شهري. يقوم الاحتلال الإسرائيلي بإدخال من 300 ل 500 يعني ثلث احتياجنا.
0: نعم يعني بقصد كمان هل إنه جهات دولية ولا هي من سلطة من رام الله مثلا اللي بيمول هاي القطاعات ولا جمعيات أو مؤسسات دولية؟ مين وين الجهات؟
1: يعني بالدرجة الأولى هي منظمة الصحة العالمية تقوم بالدعم لشركاء محليين شركاء دوليين جمعيات دولية وجمعيات أهلية وما تستطيع تقديمه السلطة الفلسطينية. يعني نحن جسم واحد هذه وزارة الصحة هي وزارة الصحة فلسطينية تقدم خدمات رعاية صحية للجميع. نحن نقوم بالتنسيق بالمستمر في ما يتعلق بحاجة المرضى وبحاجة الناس لكن الاحتلال الإسرائيلي هو المسبب وهو المعين. هناك عدد كبير من الأدوية موجودة في مستودعات وزارة الصحة في رام الله لا يستطيع التنسيق لحتى الآن لإدخالها لقطاع غزة تصبح إكسباير وتنتهي صلاحيتها في المستودعات دون تمكنهم من توفيرها. نحن يعني هم يعلمون الحاجة يبذلون كل جهد ممكن لإدخال هذه الأدوية لكن للأسف الشديد الاحتلال هو المعيق الأول والمعيق الأخير وهذا يعني بيحتاج من كل المؤسسات الدولية الضغط على هذا المحتل لإزالة القيود على إدخال الأدوية على إدخال الأجهزة على السماح بإدخال الوفود الطبية على السماح بترميم المستشفيات. هذه المستشفيات التي على مدار 3 سنوات وهي تتعرض للتدمير تتعرض للاستهداف ولم يتوقف الاحتلال الإسرائيلي عن التهديد مؤخرا يعني أكثر من 6 أو 7 تهديدات خلال 72 ساعة الأخيرة باستهداف المستشفيات تحت حجج واهية وتحت إدعاءات كاذبة.
0: يعني كنت بسأل أنا كيف القطاع الصحي بتعامل مع اللي هي الرعاية الأولية كيف بتعامل مع 150 ألف مصاب من بتر وإصابات مختلفة وكذا وإلى آخره كيف بتعامل مع 350 ألف مريض أمراض مزمنة كيف بتعامل مع المرضى كبار السن مع المرضى اليوميين العيادات اليومية هاي المش عارف شو انت تتخيل كيف القدرة لست سبع مستشفيات للحكومة او 5 مستشفيات حكومية وكله مع الخاص 19 بتقول في اشي يعني لما بنحكي عن انت مصاب 150 الف مصاب 170 الف مصاب اللي بتم يعني تسجيلهم وبتحكي عن انت بتحكي عن 500,000 حالة مرضية مستعجلة لازم تكون في تتلقى العلاج.
1: أنت تصور أخي الكريم حجم الكارثة يعني وحجم العبء على الكوادر التي تعمل على مدار الساعة.
0: عن جد والله.
1: يعني إحنا كوادرنا يعني في العاملة في المستشفيات خاصة أطبائنا أو أطبائنا الجراحين. أطبائنا الجراحين 3 سنوات من الحرب وهما مقيمين في المستشفيات إقامة دائمة يعني إجراء عمليات بشكل مستمر استقبال المرضى في الطوارئ وفي الأقسام تقديم العناية وتقديم الخدمات الصحية بأبسط ما يتوفر لدينا. بدون طبعا هذا مع العبء الكبير الذي تحمل الكوادر الصحية مع الاستهداف الكبير 1700 من كوادرنا الصحية قتلوا وهم يؤدوا الخدمة الصحية 364 من كوادرنا الصحية تعرضوا للاعتقال لا يزال يقبع في السجون الاحتلال الإسرائيلي 84 منهم 6 قضوا تحت التعذيب في السجون الإسرائيلية على رأسهم كان الدكتور عدنان البرش والدكتور إياد الرنتيسي وآخرون. يعني رغم ذلك أنه لازلنا نقدم خدمات صحية نقدم رعاية صحية بكل ما يأوتينا من إمكانيات بكل ما يتوفر لدينا في السوق المحلي أو في داخل قطاع غزة. يعني
0: في ظل التهديد أستاذ زاهر نعم في ظل التهديد اليومي المستمر من قبل حكومة الاحتلال وتوقعات بأن يعني تستأنف عمليات القصف والنزوح وغيره وغيراته يعني أنا ما بعرف كيف دا أسأل بس عن مدى استعداد القطاع الصحي لمواجهة أي طارئ إضافي في غزة بعد كل هاي 3 سنوات اللي شفت فيها كل إشي.
1: والله ما مررنا به خلال 3 سنوات يعني أثناء الحرب في ذروة الحرب كنا نعد خطط للمراحل الأسوأ خطط إحنا نطلق عليها يعني كانت خطة الاستجابة للطوارئ وكيف التعامل في ظل ذروة الطوارئ والخدمات يعني في ظل الطوارئ يجب أنه الحفاظ على تقديم الخدمات الأساسية والخدمات المنقذة للحياة، بمعنى جميع المحافظات خدمات الطوارئ المقدمة، خدمات العمليات، خدمات المبيت، خدمات الجراحة، خدمات الباطنات، خدمات الولادات، هذه نسميها الخدمات الأساسية والخدمات المنقذة للحياة، يجب أن تتوفر في كل مكان تواجد فيه الناس، تواجد فيه السكان بالحد الأدنى. في أحلك الظروف وفي أصعب لحظات الحرب كنا نحرص أنه هذه الخدمات الأساسية تكون
0: ما تنقطع عن الناس.
1: الآن في المراحل الأصعب ومراحل النزوح كنا نضطر إلى خطط بديلة اللي هي نقل الخدمات من أماكن إلى أماكن أخرى بحيث الحفاظ على استدامة تقديم الخدمات الصحية ما أمكن. وكوادرنا الصحية كما هو مشهود وكما رأيتم جميعا وكما لاحظتم جميعا لا تستنكف الكوادر الصحية ولا تغادر أماكن عملها إلا تحت حراب الاحتلال الإسرائيلي، عندما يقوم الاحتلال إخراج هذه الكوادر قصراً
0: نعم.
1: وتحت الدبابات كما شاهدتم في الشفا في كمال عدوان في مستشفى العودة في مستشفى الأندونيسي، يعني إحنا لا نغادر ولا نترك أماكننا طوعا، يتم مغادرة الكوادر لأماكنهم قصرا.
0: يعني للأمانة ترفع القبعات لكل القطاعات، مش بس يعني القطاع الصحي، ولكن لأنه موضوع حياة وموت وكذا وإلى آخره وكل هذه التفاصيل، القطاع الصحي في غزة اللي أنهك واستنزف ووصل إلى يعني أدنى درجات القدرة لتقديم الخدمات، ولكنه ظل رغم يعني بما يتيسر وبما يتوفر وبإمكانيات يعني ذاتية وفردية. وأنا متأكد في عندكم تجارب يجب أن تدول هذه التجارب وأن تؤخذ كنماذج دولية للتعامل مع الطوارئ ومع في الحروب وفي الإبادة وفي الجوع وفي كل هذه التفاصيل، وأن يتم أرشفتها وتدويلها لاستفادة البشرية منها، لتقدم كتجربة بشرية رائدة في تقديم الخدمات الطبية والصحية في ظل أبشع الظروف وأصعب الظروف وأحلك الظروف من كافة الجهات العسكرية والحياتية، وأحيانا كمان الجوية والمناخية في الشتاء وفي البرد وفي الشوب وفي كل هذه التفاصيل، لما بتكون ما فيش مكيف في غرفة عمليات، يعني أنت متخيل قديش كمان بيكون هذا الموضوع يمكن إحنا بنشوفه عادي جدا ولكن هو كثير مهم. الظروف المعيشية لما يكون الطبيب جعان وبيعمل في عملية لمريض جعان كمان، تخيلوا قوت اليوم كمان. فأنا أتوقع جازما أنه نحن بحاجة وأتمنى أنه يتم فعلا صقل أو أرشفة هذه التجربة الفلسطينية في قطاع الصحة وتقديمها كخدمة للإنسانية وللبشرية، كيف يتم التعامل في هذه الظروف وأن تنقل هذه التجربة الفلسطينية ويستفيدوا منها الناس طالما العالم رايحين لصراعات مختلفة. فأنا أقول لكم شكرا والله يعطيكم العافية أستاذ زاهر.
1: شكرا جزيلا، بارك الله فيكم، شكرا على هذه الاستضافة.
0: احترامي لحضرتك، شكرا كثير. سيد زاهر لوحيدي مدير مركز المعلومات الصحية في وزارة الصحة في قطاع غزة، وأنا أعني كل كلمة قلتها، تجربة شعبنا في قطاع غزة، تجربة قطاع الصحي في قطاع غزة يجب أن تدول، يجب أن تدرس، يجب أن تعلم، يجب أن تؤرشف، يجب أن تحفظ، يجب أن تخزن كذاكرة بشرية لتنقل هذه التجربة للعالم، لأنه كيف يقدر يتعامل مع الظروف المختلفة ويحافظ على بقاء تقديم هاي الخدمة. فالله يعطيكم العافية، يسعد صباحكم.

ويعني نتمنى الخير لشعبنا أينما كان وأينما تواجد. وحقيقة فعلا القطاع الصحي يجب أن يأخذ أولى أولويات أي حكومة وأي يعني حالة مسؤولية في هاي البلد من أجل تقديم الخدمات الأفضل والأمثل للمواطنين في مختلف المجالات الطبية والصحية. فاصل، وبعد الفاصل سيداتي وسادتي ننتقل إلى ملف آخر لمتابعته مع حضراتكم، العلاقة بالاقتصاد، العلاقة بتمان الأكل والشرب، وإشي يمكن ما بتعرفوا الناس إنه موضوع استيراد اللحوم الحمراء حسب الكوتا من الحكومة، شي الكوتا وشي قصتها هاي بعد الفاصل.

0: أهلا بكم وحياكم الله سيداتي وسادتي متابعي ومتابعات هذا البرنامج. إلى ملف آخر أحبتي، ونحن معكم لنتابع مختلف القضايا والموضوعات. إلى ملف اقتصادي حياتي خدماتي يتعلق باللحوم المستوردة. احنا بنعرف انه كمية اللحوم اللي تنتج فلسطينيا محليا البلدية كمان ما بتكفي، يعني سعرها مرتفع وكذا والأخير، فدائما بينفتح باب الاستيراد زي اي سلع تانية، ولكن بعض السلع لها علاقة بالكوتة، حليب، لحمة، كمان يعني بعض القطاعات التانية فيها ضمن كوتة بتكون معينة، بتم إجراء القرعة أو سحب لهاي الكوتة من خلال وزارات معنية ذات علاقة إلى آخره، ومن خلالها بيكون في مثلا بسموه دعم حكومي، رفع يعني بدون لا جمارك ولا ضرائب، فبتوصل المفروض بسعر طري للمواطنين، بسعر في متناول يد المواطنين. القصة هاي بدي أناقشها مع الأستاذ أيهم أبو غوش، وأنا أصغيت مبارح وسمعت باهتمام كان بيحكي بهذه القصة عن كوتة اللحمة. هو صحفي مختص بالشؤون الاقتصادية ومتابع يعني بتفاصيل لهاي الملفات ولهاي الأمور، فبتساءل إنه يعني ليش ما بتنعكس هاي المبالغ اللي بتم خصمها من قبل حكومة ضرائب وجمارك وكذا على سلة المواطن، ليش على جيبة المواطن. أستاذ أيهم يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك أخي عادل، يسعد صباح كافة المستمعين والمشاهدين الكرام.
0: أهلا أهلا فيك. حابب في البداية يعني أنا والسادة الإخوة المتابعين والمتابعات نستفيد من معرفتك أستاذ أيهم، ونعرف كيف بتتم قصة اللحمة هاي، كوتة اللحمة، الآلية اللي إذا بدنا يعني شوي قبل ما ندخل للتساؤلات اللي أثرتها حضرتك وهي محقة، شو الآلية والطريقة اللي بتتم من خلالها اختيار فلان وفلان وفلان أو هذا القطاع أو ذاك أو هذا المؤسسة أو تلك لاستيراد هاي اللحوم بمواصفات معينة، شو هي الطريقة، شو النظام هذا؟
1: يعني أخي عادل، حتى نصل لهذه الإجابة لابد من استعراض يعني سريع لموضوع واقع الثروة الحلوانية في فلسطين. يعني نحن في اللحوم الحمراء نستورد عبر ثلاث قنوات رئيسية في موضوع أو نغذي السوق المحلي عبر ثلاث قنوات رئيسية.
0: تمام.
1: نحن نتحدث هنا عن لحوم العجول التي أكثر من 90% منها يأتي عبر الجانب الإسرائيلي تاريخيا، والسوق المحلي ضعيف في هذا المجال وبالتالي اعتماد بشكل كبير على إسرائيل. لكن وفي هناك اللحوم المجمدة التي تأتي عبر الاستيراد من الخارج. العامل الثالث هو أو خلينا نقول القناة الثالثة اللي هي موضوع لحوم الأغنام والخراف والجديان وما إلى ذلك في هذا السوق. هذا السوق تحديدا أخي عادل،
0: نعم،
1: وكافة يعني المشاهدين والمتابعين لابد من الإشارة إلى أنه الواقع تغير خلال عقد من الزمن، بمعنى نحن في فلسطين كنا ننتج ما يعني بنسبة تقريبا 100% من هذا القطاع، بمعنى انه كانت لدينا ثروة حيوانية في هذا المجال، اغنام، خراف وما الى ذلك، ولكن للأسف بحكم عاملين، عامل نمو السكاني، لم يكن هناك نموا مضطردا يوازيه في موضوع التنمية الحيوانية في موضوع الخراف والاغنام وما الى ذلك لأسباب تتعلق بالواقع الأمني والسياسي والمعيشي في فلسطين في ظل استهداف الجانب الإسرائيلي أولا والاستيطان لأماكن الرعي وتجمعات البدوية في كافة مناطق الضفة الغربية تدريجيا، وبالتالي تراجع الإنتاج المحلي في هذا المجال. والسبب الثاني حقيقة لم تكن توجد يعني مقدرات حكومية كافية لدعم المزارعين في هذا الشأن من خلال استيراد أمهات الأغنام وما إلى ذلك. على العموم هذا الموضوع يطول فيه الحديث، ولكن للإجابة على سؤالك بشكل مباشر إلى أنه في هذا القناة بمعنى الأغنام والخراف والديان، البروتوكول باريس الاقتصادي على الإطار الناظم ما بين السلطة الوطنية الفلسطينية وما بين إسرائيل منذ العام 1994، هناك بند يتيح للسلطة استخدام ما يسمى بالكوتا، بمعنى هذه الكوتا كمية معينة أو أعداد معينة من الخراف يتم تحديدها بشكل يعني سنوي، كانت ترتفع سنة بعد سنة تبعا للاحتياج الفلسطيني. في بعض يعني الأحيان لم يتم استخدامها، في بعض الأحيان تم استخدامها بأعداد معينة، ولكنها في السنوات الأخيرة في ظل النقص المحلي يتم استخدامها بطاقتها القصوى. بمعنى المتاح حاليا هو استيراد تقريبا 50,000 رأس من الأغنام والخراف من الخارج معفاة جمركيا. حينما نقول كوتا يعني هذه إعفاءها من الجمارك، وبالتالي تصل إلى السوق الفلسطينية. 50,000 أخي عادل يعني تقريبا الاحتياج المحلي حسب يعني التقديرات تختلف، ولكن بالمعدل نحن نحتاج إلى 500,000 تقريبا رأس سنويا، يعني 50,000 إلى 500,000. نحن نتحدث تقريبا 10% أقل أكثر من ذلك بقليل. ولكن أهمية هذه الخراف إنه هي معفاة جمركيا، بمعنى إنه يتم استيرادها بالأساس هي لأي لدعم هذه السلعة، بمعنى لإحداث توازن، لإحداث التوازن بالأسعار لتوفير الاحتياج في ظل النقص المحلي. ولكن ما يحصل حقيقة للأسف إلى إنه الحكومة تخسر والمواطن يخسر، والذي يستفيد هو المستوردون الذين يصل عددهم في العام الواحد إلى قرابة 10. كيف يحصل ذلك؟ الأصل حينما تمنح الحكومة إعفاء جمركي لأي سلعة، الهدف هو دعم مباشر للمواطن في هذه السلعة. ولكن ما يحصل حقيقة أنك تذهب كمواطن، أنا وأنت وكل الأخوة المواطنين، إلى الملاحم فنشتري اللحمة، فلا يتم التمييز بين المستورد وما بين البلدي، لا يتم التمييز في هذا الشأن، وهذا فيه غبن وظلم للمواطن وللحكومة نفسها، لأنه جزء من الخزينة العامة أو الإيرادات للخزينة العامة قد فقد بهذا الموضوع. نحن نتحدث عن إعفاء يصل إلى تقريبا 15 مليون شيكل سنويا وعلى مدار عدة سنوات، فهذا يعني نزيف للخزينة العامة التي أصلا تعاني أصلا من أزمة مالية خانقة والكل يعرفها، والمواطن لا يلمس هذا السعر ولا الجودة. يعني بمعنى أنت لا تعرف حينما تشتري إن كان هذا مستوردا أم بلديا، وهذا فيه ظلم. ولذلك جاءت هذا الموضوع ضمن نطاق كانت هناك أوراق عمل فيه لمؤسسة أمان، وكانت هناك تحقيقات استقصائية للعديد من الزملاء الصحفيين في هذا المجال، وكان هناك توجهات حقيقة في الفترة الأخيرة من الحكومة الحالية بتشكيل لجنة لدراسة هذا الموضوع. أنا أعتقد إلى أنه هناك يعني لجنة وطنية مشكلة حكوميا تعيد ترتيب هذا الموضوع بشكل يليق بالحكومة ويليق بالمجتمع الفلسطيني، بحيث إلى أنه يتم استيراد هذه الأغنام أو الخراف. يجب أن تنعكس على السوق من ناحيتين: الناحية الأولى كما يدعو الخبراء في هذا الشأن وهم محقون، إلى أنه يا أخي أنت تقوم بعملية الدمغ من حيث صلاحية المنتج أو اللحمة في المسالخ، لماذا لا يكون هناك ختم إضافي بسيط إنه يبين إنه هذا مستورد أم بلدي، وحتى لا يقع يعني المواطن له حرية الاختيار.
0: تمام.
1: المسألة الثانية، حينما يتم إعفاء جمركي لابد بالضرورة أن ينعكس على الأسعار، بمعنى أنت صحيح إنه الكمية 10%، ولكن حينما نقول 10% يتم إنه تنزل فيها السعر، هذا يعد تدخلا حكوميا غير مباشر في الأسعار، رغم أن السوق هو يعني سوق حر ومعرض يعني يتعرض للعرض والطلب، ولكن بهذه الأداة يمكن خفض الأسعار على الأقل في الخراف المستوردة، وبالتالي تمكين فئات اجتماعية من الشراء في هذا النوع من اللحوم. في ظل هذا الموضوع للأسف الشديد من كان يستفيد منه هو المستوردون، والمستوردون هم تتم العملية أخي عادل للأسف. يعني الشركات التي يعني تقوم بعملية الاستيراد هي قليلة لسبب بسيط، يعني ليس هو يعني عملية احتكار أو توجيه نحو احتكار نحو شركات. نحن نتحدث عن 10 مستوردين سنوي تقريبا في السنة. إنه عدد الشركات التي يعني توفر المتطلبات أو التي لديها إمكانيات مالية للقيام بعملية الاستيراد للأسف تظل محدودة، وبالتالي هذا بشكل أو بآخر جعل الأمر محصورا بين عدد من الشركات. هلأ هون يعني تثار كثير من الأسئلة التي تحتاج إلى إجابات بعد يعني دراسة معمقة. أنا أعتقد الحكومة في الفترة الأخيرة شكلت لجنة في هذا الموضوع واجتمعت مع المستوردين، وصدر يعني بيان من وزارة الاقتصاد في الأسبوع الماضي، لكنه كان يتعرض في شكل أعطى بعض الإجابات ولكنه لم يعطي كثير من الإجابات. قال بأنه راجع معهم يعني بعض الأسعار وبعض الآلية يعني الاستيراد، والمطلوب هو يعني انه الاسعار ستشهد انخفاض على السلع المستورده على اللحمه المجمده، لكنه لم يشر بشكل أو بآخر على الخراف الحية حتى الآن. ولكن أنا أعتقد يعني هذا يعني استبدال واستنباط مما سيحصل. أنا أعتقد إلى أنه سيكون هناك خطوات لاحقة لترتيب هذا الملف، ولكن هذا لا يعفي من ضرورة التدقيق وحوكمة هذا الملف بشكل كامل. وإن كان هناك متجاوزين حقيقة، يعني هناك تضارب مصالح أو على سبيل المثال قضايا قد يشوبها يعني اتهامات بالفساد أو ما إلى ذلك، هذا لا أستطيع لا أنا ولا أنت
0: أكيد. يعني نلزم به. لكن خليني أسأل، أنا بشكرك أنه يعني فعلا فصلت الموضوع بكل تفصيلاته وصار واضح تماما هيك، بس أنا بدي أسأل أنه هل يعني هذه العملية مش واضحة المعالم؟ يعني أنه مثلا كيف ينباع بالجودة بالسعر بالختم اللي حكيت عنه بهذه الأمور، يعني خلال هي فقط الملتزمين فيها أنه

0: انه هذا مثلا المنتج اللي هو عبارة عن زبادة ذبح هل هو صالح للاستخدام ويحتوي على المواصفات الصحية ام لا. لكن حقيقة بعد الاستيراد هناك اوراق ضريبية تأتي ويكون هذا بمعنى انه يجب ان يذهب للسوق. هل آلية توزيعه في السوق؟ نعم هنا الخلل. هنا يكمن الخلل بمعنى انك حصلت على اوراق واعفاء جمركي. طب اين ذهبت هذه الخراف؟
1: أيوة.
0: كيف تم توزيعها بالاسواق؟ الى اي الملاحم او اي المسالخ تم توزيعها؟ لماذا لا يتم دمخها ب
1: ما عندنا ماده ناظمه لما بعد الاستيراد والتاكد وكل شيء تمام وختم الاوراق وخلاص يعني ما عندنا مادة ناظمة إنه كيف يجب أن توزع كيف يجب أن تباع في أي الملاحم بالشروط الفلانية بالأسعار نسبة الربح كذا مش محددة؟
0: لا هو يعني لا يحدد هذا الموضوع يعني هو الأصل
1: سوق.
0: يعني حقيقة هو الاتفاق كالتالي أنت تحصل على الكوتا يجب أن تناكس به على واقع الأسواق. هلا إنه والله في مادة مكتوبة أم لا حقيقة أخي عادل ما عندي إجابة يعني شافي وصافي في هذا الموضوع ويعني الموضوع يحتاج حقيقة إلى مزيد من التوقيت. لكن ما أعتبره في هذا الشأن إلى أنه بالأساس هو لجوءك للعملية الكوتا والعطاء هي اتفاق ضمني إلى أنه هذه الاستفادة يعني كونك أنت استفدت من الإعفاء الجمركي هذا يعني بالضرورة أنت ملزم بالبيع بموضوع هذه العمافة جمركيا. وبالتالي أنا أعتقد يعني لا أريد أن أفتي قانونيا ولكن أنا أعتقد إلى أنه ضمنا يفهم ضمنا إلى أنه هذه النقطة متفق عليها سواء بنص قانوني أو باتفاق ضمني إلى أنه الاستفادة من الكوتا يجب أن تتم والهدف منها الإعفاء الجمركي هو له هدف. يعني في كل دول العالم حينما ما في شيء من موضوع إعفاء جمركي هذا يكون له هدف ويكون اتفاق ضمني. ولذلك أنا أعتقد إنه هذا الملف يعني كثير من الأسئلة حقيقة أخي عادل حتى مع متابعتي أنا لهذا الموضوع تبقى غامضة بمعنى هي تحتاج إلى مزيد من التفسير مزيد من تقديم الإجابات ويعني هذا دور الصحافة أعتقد بشكل كبير.
1: صحيح.
0: والمسألة الثانية إنه أنا على يقين بأنه يعني الحكومة لديها توجهات لترتيب هذا الملف وحوكمته وبالتالي لا بأس من موضوع إطلاع الإعلام عبر مؤتمرات صحفية وتشجيع الكتابة والتغطية في هذا الموضوع سواء عبر وسائل الإعلام المختلفة تلفزيونية إذاعية مواقع من أجل حقيقة إنصاف المواطن وإنصاف الحكومة نفسها. يعني بمعنى أنه أنت في النهاية الخزينة العامة تستنزف وبالتالي في ملفات كثيرة ليس لهذا الملف فقط ولكن هي أحد الملفات التي يجب متابعتها هي إنصاف للحكومة بأنه هذا يعني إيراد يعني يذهب هبان وفي نفس الوقت إنصاف للمواطن وبالتالي لا يعقل في شعب يقع يعني تحت الاحتلال وفضل هذه الأزمات المتلاحقة والخانقة على الاقتصاد الفلسطيني أن يستفيد من هذه الحالة 10 تجار بغض النظر مع كل التحية لتجارنا ومستوردينا وهم يقوموا بدور وطني ولكن ليس من المعقول أن يستفيدوا من هذا الموضوع أن تزيد ثرواتهم على حساب شعبهم. يعني هذا لا يعقل ولا يرضاه لا عدو ولا صديق.
1: أنا بدي أشكرك جزيل الشكر وهذا الملف فعلا بده متابعة ونهيب بجميع يعني القطاعات الإعلامية أنه فعلا تهتم بهذا النوع من القضايا اللي تنعكس على حياة الناس بأكلها وشربها. يعني كل الشكر لحضرتك أستاذ أيهم.
0: شكرا لكم
1: زميل أيهم أبو غوش الصحفي المختص بالشؤون الاقتصادية. يعني احنا بنحكي بنقطة يا اخوان مهمة جدا لما بكون في سلعة كيف كان السولر قبل مثلا السولر ليش كان اقل من البنزين قبل ما يرتفع وسرعة لانه كان مدعوم من الحكومة كانت الحكومة مخففة الضرائب تبعته يعني شايلة جزء من الضريبة وبالتالي كان سعره لما بطلت ملتزمة بهذا الموضوع رجع السولر ل الوضع اللي الطبيعي اللي كان موجود بإسرائيل. هلا موضوع اللحمة وموضوع فيه أكيد خدمات تانية وسلع تانية هي مدعومة من الحكومة ودعم الحكومة مش بتيجي الحكومة بتدفع مصاري الحكومة بتاخد بالعادة ضرائب وجمارك وقصص وهي الأمور فهي بترفعها يعني ما بتاخد عليها كيف بيقولوا سيارة مش مجمركة هاي بكون سعرها أقل من النص بهذا الاتجاه. هلا الناس بطبيعه الحال مرات هذا النوع من القضايا بده تحقيقات وبده كثير كلام وبده كثير اسئله وبده كثير استفسارات،

وغيره، يمكن الناس ما بتعطيها الاهتمام وبتقول لك شو بدك تصلح لا تصلح، وشو بدك تتابع لا تتابع، وشو بدك كذا والآخري. هلأ بدورنا أتوقع أنه هذا الموضوع كمان يصعد بسوى أنه نسأل عنه، نستفسر عن الآلية هاي، شو عملت اللجنة اللي تم تشكيلها، وين حتتابع هذا الموضوع، شو هي القطاعات اللي تستورد. وحكى نقطة كثير مهمة أنه مش الكل بقدر يستورد، لأنه هاي بدها تكون في إمكانيات سواء مالية أو مواصفات معينة أو ما بعرف شو. فبتمنى أنه إحنا نلتفت فعلا وكثيرا لهذا النوع من القضايا.

0: لك تكتك ينتكتك لعندما تتكتك الأمور. فاصل وللحديث تكتك أخرى إن شاء الله.
1: راديو موال مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليلي، هاتف رقم 277-75-4000. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

أهلا بكم وحياكم الله سيداتي وسادتي متابعي ومتابعات هذا البرنامج. الساعة 10:40 باستوديو طلة صباح. يا صباح الخير. من موضوع لموضوع، من ملف لملف، ومن قصة لقصة. ما بعرف شو في أي حدا عنده أي تعقيب أو أي مداخلة بقدر يحكي معنا على تليفون البرنامج 22-16-240 مقدمة الاتصال. مع التنويه لشغلة كثير مهمة وضرورية، بعد الساعة 11 بعد البرنامج أنا ما بقدر أتابع القضايا. ما قدير، يعني هيك طبيعة الشغل، هيك طبيعة يعني ما

فاللي بيكون في عنده قصة، بيكون في عنده قضية، بيكون في عنده موضوع، يا ريت يكون اتصاله أو تواصله بهاي الفترة، بهاي الفترة ليتسنى للزملاء متابعتها. يعني هاي مش انه 24 ساعة.

عدم الإزعاج والإحراج. أحسنت. فأي حدا حاب يطرح قصة، موضوع، مشكلة، إشكالية، ملف، احكينا بهالوقت بليز، يعني بليز بليز بليز، لأنه عمليا بعد هيك تؤجل لتاني. حبيبي يا محمد عبد الله، الله يسعد الصباح، هلا ورحب. كأنه أنا معلي صوت، ولا هو صوت الإشي عالي، ولا الدنيا خاشة فيه، هذا كل شيء تمام. تعالوا نسوكم من كل اللي سمعتوه، نسوكم من خلينا نروح بالهذا.

0: الى الصين، حط لنا اغنية صينية لو سمحت، اغنية صينية هات اعمل على يوتيوب. شو اسمه؟ ايش مال النقب جاري الاتصال؟ ثانك يو ايه جاري الاتصال في عملية هدم صعبة هناك، اكيد حنتابعها بس يتسنى ذلك ان شاء الله. حديثنا حيكون معنا نائب رئيس بلدية رهط في السبع دكتور عامر الهزيل، جميل بكل عمري سمعتك حكيت عن ظهرية. كل قديش بتسمعني؟ بدنا نحكي عن الصين. ظهرت بقول لك في تقاطع مزدحم في شرق الصين إشارة مرور في مكان غير مألوف لا تستند إلى عمود على الرصيف بل تحملها طائرة مسيرة تحلق فوق الطريق في تجربة تستعين بالتقنية للتعامل مع الازدحام المروري في أوقات الذروة. هذه التجربة دخلت حيز التشغيل التجريبي خلال عطلة عيد الوطني في جينهوا في مقاطعة شيجانغ، واستخدمت شرطة المرور طائرة مسيرة مزودة بإشارة ضوئية لتنظيم حركة السيارات والمشاة، حركة السيارات والمشاة، إشارة المرور للمشاة كمان لأنه بتضوي أخضر لك حدا قطع قدامك، هذا في بلادنا. وفي المنطقة دي ما ازدادت حركة الزوار والسيارات خلال العطلة لا سيما في المساء، واستعانت شرطة المرور بطاقة مسيرة تحمل وحدة إضاءة على شكل مكعب لتوفير إشارة مرور مرئية. هاي تجربة يمكن تعميمها حقيقة، وقريبا يمكن نلاقيها في بعض البلدان إنه في بعض التقاطعات يمكن ما بيكون فيها إشارة مرور فبتم الاستعاضة عن تركيب إشارة مرور وكابلات وإضاءة وكذا وإلى آخره، طائرة مسيرة بتثبت في مكان ما وبتم تنظيم المرور بشكل يعني مؤقت حتى تنتهي الأزمة في هذا المكان. هذه تجربة فريدة وغنية جدا وتستحق الإشادة والمشاركة. تعالوا لننتقل إلى النقب حيث جرافات الاحتلال تشرع بهدم 80 منزل في قرية الضحية بالقرب من جنوب النقب. معنا دكتور عامر هزيل نائب رئيس بلدية رهط في جنوب النقب. دكتور صباح الخير.
1: صباح الشر كله من دولة إسرائيل على ناسنا في قرية الضحية،
0: وصباح الخير لكم أهلنا في النقب. دكتور هذا الشر لا يعود إلا لأهله آجلا أم عاجلا. ماذا عن عملية الهدم هاي؟ يعني اليوم لما بتتوجه كل الجرافات وكل الأنظار للنقب، أول شيء عمليات شيطنة قاعدة بتتم، اتهام الناس بأنهم قاعدين بخلوا بالأمن وبالنظام، بعدين عمليات هدم اللي ما توقفت، وبتحس أنه زايد اليوم يعني في استهداف مباشر وبشكل يعني واضح جدا ما بده كثير اجتهاد على استهداف النقب بالهدم. شو قصة اليوم الضحية؟
1: الهدم ما زال مستمر في قرية الضحية.
0: نعم،
1: قرية الضحية تقع شمال رهط، سكان قرابة الألف. هد اليوم حي كامل لعائلة أبو وادي وما زال الهد مستمر. الجرافات وتركات قاعدات بهدن في بيوت العالم. قرابة ال 40 أسرة 50 أسرة بقيوا في العراء بدون بيت بدون مأوى. فاهم كيف؟ وبالتالي إذا في قدامهم خيار واحد إنهم بالفعل يقيموا مخيمات زي غزة. حرب تطهير عرقي بكل ما تعنيه الكلمة، مشهد يعني مشهد كارثي، مشهد فاشي بكل ما تعنيه الكلمة. الشرطة هي قدمين مع السيارات مع مدججين بسلاح، مدججين بالقنابل مسيرة للدموع، وتركات بتهد على راحتها. يعني انت في وسط هذا الدمار والله يعني بذكرك في حرب الإبادة على غزة. لا يوجد أي فرق بين قرية ضحية الآن والهدم فيها وبين ما حدث في غزة. هنالك حرب تطهير عرقي كانت وما زالت، وهنا أيضا في النقب حر تطهير عرقي اليوم نموذج ما يحدث في قرية الضحية وخصوصا تخصيصا تحديدا مع عائلة أبو وادي. عائلة أبو وادي زي ما قلت قرابة 50 أسرة الآن الله وكيلك في الخلاء بدون أي بيت. شيء رهيب يعني, شيء لا يتصور العقل, وما زالت الجرافات تهد في البيوت يعني.
0: ما كان قبلها أي مثلا اختارات أو يعني في إشكالية في موضوع
1: كان اختارات؟ اسمع مني, احنا فضل. احنا عرب النقب كل وقتنا في امتحان اختارات يعني. عمليا سياسة التطهير العرقي والهدم سنويا, يهدم قرابة 5000 6000 7000 بيت اللي هي ما يعادل شي 50 قرية إبادة يعني لو تحسب من كقرى صغيرة بهذا المعنى. اليوم الضحية كانت, فهم كيف, في الهدف كانت قرية الضحية شمالا,
0: نعم,
1: شمال راب, وكل التخطيط انهم يدمروا كل قرية الضحية, يهدوا كل قرية الضحية ويحطوا محلها مستوطنة. هذا كل التخطيط,
0: هم ما بيخفوا هذا,
1: لما بيصير في الضفة قاعدين بيسووا هنيان بشكل مرتب.
0: طب بهيك حالة ما في يعني مؤسسات مثلا يتم اللجوء لإلها للتقاضي لمنع عمليات الهدم أو استصدار مراسيم أو
1: ليش عندك بالضفة في مؤسسات عالمية لتمنع زعران المستوطنين والمستوطنات يقتلوا ويذبحوا أهلنا ويهدوا ويقلعوا الزيتون؟ نفس الشيء عندنا, احنا نفس النظام,
0: نفس
1: اللهم
0: النظام.
1: أنت في الضفة الغربية وإحنا هنيانا في النقب نعاني يعني مستهدفين بنفس الوثيرة. هنالك يبحثون عن تهويد الضفة الغربية وهنا يبحثون عن تهويد النقب,
0: تهويد
1: بنفس
0: النقب.
1: الأساليب وبنفس النفس حتى
0: كمان. صحيح, لكن بالعادة جرت أنه مرات يكون في توجه لبعض المحاكم أو المؤسسات داخل إسرائيل من أجل استصدار قرار مثلا بوقف الهدم.
1: لا, والناس للمحاكم والمحاكم وين تمشي للقاضي, والقاضي هو
0: غريمك,
1: هو الفاشي هو الفاشي اللي ودي يحكمك. هذا ما حدث مع الناس يعني, مشوا للمحكمة والمحكمة هدمت
0: ما أنصفتهم,
1: حكمت بالهدم بيوت العالم.
0: شو العمل طبعاً. شو العمل بعد هيك, شو تعملوا هلا مع الناس؟
1: شو العمل؟ العمل ما لا يوجد أي خيار أمام الشعب الفلسطيني, كان في الضفة ولا كان في
0: لا مع الناس, مع الناس يعني هذه عملية إسكانهم تسكينهم حتبنوها كمان مرة حتعمل يعني
1: بناء خيام. احنا اسمع مني, احنا عندنا يعني رافعين شعار هم بيهدموا احنا بنبني, بس احنا ما بنقدر نبني هي انا غير الخيام,
0: نعم,
1: زي ما في غزة يعني. نعم,
0: وال يعني
1: انت خيام الحين راح تكون حملة تبرعات من الناس, فاهم كيف, الفزع والعون اساس نبني لهم خيام هنيا يعني.
0: دكتور, بصفتك قريب كمان من الناس من خلال عملك البلدي وعملك المجتمعي في اكثر من قطاع, بتحس انه يعني قاعدة يوم عن يوم بتزيد عمليات الاستهداف في النقب مثل ما تفضلت موضوع؟
1: واضح تماما, واضح تماما بنفس الوتيرة اللي عمليا يتم الهجوم على الضفة الغربية بوتيرة متسارعة أكثر حتى فرنا قبل كل. أنت تصور الحين أولاد المدارس أولادهم طلعوا الصبح على المدارس والهم بيوت, أوكي. الآن تصور معي أولاد المدارس وجههم يروحوا أولادهم, وبالتالي يلقوا دمار بيوتهم, دمار, تفهم إيش بيصير؟ تقدر تتصور تسمع إيش معنى تفهم الكلام هذا يعني؟ انت تخيل معي هذا المشهد, ان الاولاد اللي الصبح طلعوا في الباص راحوا على المدرسه يتعلموا, تعال شوف عمليا يرجعوا على دمار كامل, ما له بيت, ما له وين يرجع.
0: بس كمان في
1: دوله فاشيه بكل المقاييس.
0: طبعا في تقارير كانت بتحكي كمان, تقارير امنيه اسرائيليه, من انه هذه الحكومه, هذا الائتلاف اللي موجود اليوم على راس الحكم في اسرائيل يقود مش بس الضفة وغزة للانفجار ولا حتى المنطقة, كمان المواطنين اللي تسميهم الحكومة الإسرائيلية مواطني إسرائيل بمعنى في النقب أو في الجليل أو في المناطق الأخرى, لإثارتهم ضد القانون وضد الحكومة وضد النظام وضد الكذا. لأنه لما حدا ما بيلاقي يعني, أنت أعطيت سيناريو, كل تتخيل الولد اللي حيرجع من المدرسة يلاقي بيته مهدوم, مين اللي هدمه؟ الإسرائيليين. شو الفكرة اللي حتتولد براسه؟ بمعنى أنه هذه الحكومة تقود إلى استعداء تام ما بين الفلسطينيين وما بين النظام اللي قاعد بينبني من السنة 48 وهم بيحاولوا يقنعوا حالهم انه المساواة والمواطنين العرب داخل اسرائيل وحقوق المواطنين ومش حقوق المواطنين واقليات وما اقليات. في 3 سنين تم نسف كل 70 سنة الماضية
1: ولا في 3 سنين ولا حاجة. عمرنا ما عشنا احنا وياهم بسلام. الشعب الفلسطيني كل الشعب الفلسطيني بين النهر والبحر مستهدف ولكن بمستويات تختلف. احنا هنا في 48 وخصوصا في النقب نتعرض لسياسة تطهير عرقي ونكبة تلو النقبة منذ 48 منذ النكبة الأولى. عمليا يعيش النقب نكبة تلو النكبة واليوم نحن نعيش نكبة. اليوم بهدم كل بيوت أبو وادي في قرية الضحية هذه أيضا تجلي لمشهد النكبة المستمر منذ عام 48. وبالتالي غير صحيح ان احنا وياهم عسل ولبن.
0: لا لا انا تعمل الحكومات السابقة بقصد يعني الحكومات الإسرائيلية
1: ولا حتى الحكومات كلهم هدموا وكلهم وكلهم لم يعترفوا وكلهم استهدفوا وجودنا وكلهم مارسوا التطهير العرقي. واليوم يعني زي ما بيقولوها نقل نوعية في ممارسة التطهير العرقي ضد حكومة نتنياهو بن غفير.
0: نعم. شايفين انه هذا حينعكس على الانتخابات؟ هتشاركوا في الانتخابات ولا حيكون في عصيان انتخابي في النقب احتجاجا على هاي الاجراءات؟
1: لا هذا مش مربوط في
0: مش مربوط.
1: بالعكس الناس لازم تشارك في الانتخابات اكثر مشان يكون عندنا اكبر عدد من اعضاء الكنيسة على اساس ان الاحزاب العربية تتخذ سياسة تتوحد مع بعضها وبالتالي تقدر تأثر كم قدر ما تقدر تأثر على القرار السياسي والحكومة الآتية.
0: نعم وهذا إجماع حقيقة لفلسطينيي داخل بالتوجه لصناديق الاقتراع لإقصاء هذه الحكومة وإبعادها على الأقل يعني لرفع هذه المظلمة. أنا بدي أشكر حضرتك دكتور.
1: أنا ودي أقول حاجة يعني.
0: تفضل.
1: لا يوجد أي خيار بين يعني لا يوجد أي خيار الناهني يعني في قضية الانتخابات. إحنا ننتخب بين السيء والأسوأ.
0: والله.
1: بين المر والأمر منه. شايف وين خياراتنا؟ خياراتنا انتخاب بين السيء والأسوأ منه المر والأمر منه. هذه حقيقة. فمشان هذا احنا ماشيين للانتخابات ودنا نصوت حقيقة مشان ننتخب بين السيء والأسوأ المر والأمر منه. وتصور لما حين يكون الخيار لي أنا كمواطن هنيانة بين السيء والأسوأ يعني حتى الحكومة الجاية أنا متوقع منها إنها ستستمر في الهدم والتطهير العرقي بوتيرة أو أخرى.
0: هي مخططات موجودة للنقب والجليل من زمان براذر وغيره في النقب وفي تهويد طبعًا. موضوع التهويد صحيح.
1: هذه مخططة التهويد يعني منذ قيام الدولة. هم جودهم البلاد ما ودهم العباد. هم ودهم البلاد ما ودهم العباد.
0: صح. بعين الله يا دكتور وبقائكم
1: وصمودكم.
0: وعليكم السلام. جزيل الشكر لحضرتك دكتور عامر هزيل نائب رئيس بلدية رهط في جنوب فلسطين بحديث واضح وصريح لا لبس فيه بأن إسرائيل تعادي الفلسطينيين في كل مكان بذات النهج وبذات السياسة وبذات المنظور وبذات الطريقة في غزة. يعني كما قال الدكتور مشهد هدم الهدم في قرية الضحية في شمال رهط في جنوب فلسطين المحتلة في النقب لا يختلف عما يجري في قطاع غزة. الناس شردوا من منازلهم حوالي بتحكي عن 80 أسرة بتحكي عن أعداد من المواطنين الآن في العراء وسيتم جمع تبرعات من أجل إعادة إسكانهم في الخيام. ومشهد يتكرر للأسف الشديد في القدس وفي الداخل وفي معظم المناطق وفي المحافظات وأكيد في القدس في غزة بشكل يعني كبير وكبير جداً.

لكن كمان يعني جانب تحليلي لهذا الموضوع، كلما ذهبت إسرائيل في هذا الغي أكثر وأكثر وذهبت للتوغل في عذابات الناس وفي عمليات الهدم والتهويد وال يعني أسرلي، هذا يعني حقيقة يعجل من يعني لأكل الانقضاض الفلسطيني أو الحالة الوحدة الفلسطينية، لما تتشارك لما تتشابه في الضفة وفي غزة وفي كذا، هذا شعب، هذا شعب كامل من البحر حتى النهر ومن الناقورة للجنوب وللنقب ولأم الرشراش كمان لإيلات لهناك، بتصير في حالة وحدة حال وطنية فلسطينية، فهذا الأمر ينعكس عليه.

سيكون نقل العام العمومي يشرعون بالإضراب عن العمل وسط الخليل لساعة استجابة لدعوة نقابة عمال النقل العام في الضفة وتوقف عمل مركبات العمومي في مجمع السيارات بالإضافة لحافلات النقل العام على الخطوط العاملة من وإلى الخليل. يعني في إضراب موجود الآن في البلد لتوقف الحركة

كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: راديو موال 101.7 اف ام، راديو الشباب الاول.
1: حكايه ومعلومه وابتسامه، كل اثنين واربعه، من تراثنا لواقعنا ومن القلب لكم. كل اثنين واربعه رحله بين الماضي والحاضر، من الساعه 11 الصبح حتى الساعه 1 الظهر، عبر اثير موال على 101.7 اف ام، مع تحيات معده ومقدمه البرنامج نانسي عطا.

يا أهلا وسهلا باللي اختاروا يسمعونا من هون وهناك مع بعض. رح تلاقونا كلمة حلوة ومعلومة وحكاية إلها أسرار، وبرفقة صوت المحبة بنفتح للفرحة مشوار. من قصص الناس لعجائب هالدنيا، ومن معلومة جديدة لحكاية منسية. خليكم معنا وخلي الفرح يختار أحلى الأوقات مع بعض على إذاعة موال. معكم نانسي عطلة ونزار النجار بكل محبة واهتمام. ومن هون وهناك منبلش أحلى الكلام عبر أثير راديو موال على 101.7 وعبر البث المباشر قناة موال التلفزيونية. صباح الخير.

0: تابع أول فقرة حكاية مكان. بنكون مع شارع مشهور بقصة مش عادية. تخيلوا شارع عادي من بعيد، بيوت على الجنبين وطريق بيمتد بينهم، لكن أول ما تحاولوا تطلعوا فيه بتكتشفوا بأنه الموضوع مش عادي أبداً. في مدينة دنيدن في نيوزيلندا موجود شارع اسمه بولدوين ستريت، واشتهر عالميا بسبب انحداره الجديد. الغريب انه قصة الشارع ما بدت لانه المهندسين قرروا يعملوا طريق شديد الانحدار، بالعكس تصميمه ارتبط بتخطيط قديم للمدينة. بنقال بانه المخطط البريطاني تشارلز كيتل رسم شبكة شوارع دنيدن من بريطانيا من غير ما يكون عنده تصور دقيق لطبيعة التضاريس الجبلية بالمكان. لما وصل تنفيذ الشوارع اكتشفوا بأنه بعض الطرق مرسومة على أرض شديدة الانحدار، وكان من بينها بولدوين ستريت. مع مرور الوقت صار شارع واحد من أشهر معالم دنيدن، وتحول من مجرد شارع سكني لما كان بقصد السياح من كل أنحاء العالم. بعضهم بحاول يطلع الشارع مشي أو بالدراجة لمجرد تجربة الطريق الغريب. الجميل بأنه سكن المنطقة تعودوا على طبيعة الشارع وصارت له فعاليات خاصة، كان من بينها سباق سنوي معروف باسم بولدوين ستريت جاد باستر، بيتحدى فيه المشاركين صعود الشارع وبعدها النزول، يعني شارع عمل ضمن مخطط قديم للمدينة وانتهى في الحال أنه يصير واحد من أشهر الشوارع في العالم.
1: وصلني على شارع خمسي تاني مفرق عاليمين، آخر غمرة وآخر لمسي كانوا هون 7 سنين.

من الناس ولا عمر قليت اللهفي ولا عمر اختلف الاحساس. كنا نقعد بالساعات نحكي وكان يسرقنا الوقت. لو بلش لك خبريات مش رح خلص.

من نيوزيلندا لفندق تشيلسي، الفندق اللي سكنته الحكايات وفي قلب نيويورك وتحديدا في شارع 23 وست بمنهاتن. موجود فندق اسمه تشيلسي وعمره أكثر من 140 سنة. المثير بالأصل ما كان فندق، المبنى مبنى سنة 1884 كمجمع سكني فاخر، بعدها تحول فندق سنة 1905. بس شهرة تشيلسي الحقيقية اجت من الناس اللي عاشوا فيه أو مروا من بوابه. على مدار السنين صار المكان ملجأ للكتاب والفنانين والموسيقيين، سكن فيه أسماء كبيرة مثل مارك توين، بوب ديلن، جيمي هندريكس، جانيس جوبلين، ليونارد كوهين، أندي وورهول وباتي سميث وغيرهم. الأغرب إنه بعض الغرف صارت مرتبطة بقصص مش عادية. مثلا الشاعرة والممثلة الفرنسية سارة برنار كانت من نزيلات الفندق، انحكى انها كانت تجيب معها حتى الملاحف والشراشف للسرير وتابوت مخصص كانت تنام فيه. كمان الفندق ارتبط بقصة المغني والشاعر ليونارد كوهين وجانيس جوبلين بعد ما التقوا في الفندق، وتحولت علاقتهم وقصتهم لمادة فنية في واحدة من اغاني كوهين. أما الكاتب ديلان توماس فكان من أشهر المقيمين في الفندق، وتوفى سنة 1953 بعد مرض شديد بعد ما أمضى وقت في تشيلسي. الفندق نفسه صار جزء من الأسطورة المحيطة بحياته وبالحياة الأدبية والفنية في نيويورك. الطريف بأنه بعض الفنانين كانوا يدفعوا أجارهم بأعمال فنية بدل المصاري، لهيك تراكمت في الفندق على مر السنين مجموعة كبيرة من اللوحات والأعمال الفنية. لهالسبب تشيلسي مش مشهور بس كفندق قديم، إنما كأنه مكان اجتمعت فيه قصص الفن والأدب والموسيقى والحب والمآسي تحت سقف واحد. الفندق اليوم لسه قائم في نيويورك بعد عملية ترميم كبيرة، وأصبح يستقبل النزلاء من جديد مع الحفاظ على جزء كبير من طابعه التاريخي. لو جدران فندق تشيلسي بتحكي، يا ترى أكم من قصة حب وأكم من سر وأكم من حكاية غريبة ممكن نسمعها منها.

0: خاصة إيش النزلة هاي دحلي حتى مش النزلة ولا حتى نطلع على أحوال الطقس لهذا الأسبوع. معنا تسجيل لزميل مؤمن عصيرة من الأرصاد الجوية الفلسطينية.
1: اليوم إن شاء الله انخفاض آخر على درجات الحرارة، تصبح أدنى من المعدل العام بقليل، ويتوقع بإذن الله سقوط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق خاصة المناطق الجنوبية والشرقية، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، واعتبارا من ساعات الظهيرة تضعف فرصة هطول الأمطار وتميل الأجواء إلى الاستقرار. في ساعات الليل جو بارد نسبي في المناطق الجبلية معتدل في باقي المناطق. يوم الثلاثاء لا يطرأ تغير على درجات الحرارة، تبقى أدنى من المعدل العام، جو معتدل في معظم المناطق. ويوم الأربعاء ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، جو معتدل في المناطق الجبلية حار نسبي في باقي المناطق. يوم الخميس تعود درجات الحرارة للانخفاض مرة أخرى بشكل ملموس، وتصبح أدنى من المعدل العام، وجو معتدل في معظم المناطق. اليوم الاثنين تحذر دائرة الأرصاد الجوية لإخوة المواطنين من خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة خاصة المناطق الشرقية والجنوبية، وخطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 24-15، رام الله والبيري وخليل الرحمن 23-14، نابلس 25-15، جنين وطباس 29-20، أريحة والأغوار 33-23، طول كرم وقلقيلي 27-20، غزة وخانيونس 26-20، وأخيرا في رفح ترتفع نار هذا اليوم إلى 27 درجة، تنخفض ليلا إلى 19 درجة، ودائما فوق كل ذي علم علي.
0: ومنكمل برنامجنا من هنا وهناك، وعادات الأكل على مائدة الطعام حول العالم. نحن نفكر أنه طريقة الأكل على المائدة إلها قوة وعد شبه ثابتة، بس لما نلف العالم نكتشف بأنه اللي منعتبره طبيعي ممكن يكون غريب جدا عند غيرنا. خلينا نعمل جولة سريعة بين دول مختلفة ونشوف شو العادات اللي ممكن تفاجئنا. منبلش من اليابان، إذا كنت بتاكل نودلز أو رامن وطلعت صوت وإنت بتشفطها ما تستغرب، هناك شيء ممكن يكون عادي وبنفهم مرات بأنه دليل على الاستمتاع بالأكل، بس انتبه ما تحط إيدان الأكل بشكل عمودي جوا أو داخل صحن الرز، لأنه هالحركة مرتبطة بطقوس الجنائز عندهم. منروح على إثيوبيا، هون الأكل الجماعي له مكانة خاصة، ممكن أكتر من شخص يأكلوا من نفس الطبق. من العادات الجميلة عندهم إنك تقدم لقمة لشخص تاني بإيدك كنوع من الكرم والمودة. أما في الصين الضيافة إلها طقوسها، ممكن المضيف يضل يعرض عليك الأكل ويشجعك تأكل أكتر، وترك كمية صغيرة في الطبق ممكن ينفهم في بعض السياقات على أنك شبعت وإنه المضيف كان كريم معك. في كوريا الجنوبية احترام الأكبر سن بيظهر بشكل واضح على الطاولة، عادة الأصغر بالعمر ما بيبلش الأكل قبل الأكبر، وكما في بعض المواقف بيستخدموا طقوس معينة عند الشرب مثل إدارة الوجه بعيد عن الأكبر سن. منروح على فرنسا، في الثقافة الفرنسية الخبز له مكانة خاصة على المائدة، من العادات التقليدية انك ما تحط رغيف الخبز مقلوب على الطاولة، هالعادة لها جذور قديمة ومعتقدات شعبية ولسه ممكن تلاقي ناس بيلتزموا فيها. في تايلاند في بعض الأكلات التقليدية المعلقة هي الأداة الأساسية للأكل، والشوكة بتستخدم غالبا لدفع الأكل للمعلقة مش لأدخال الأكل مباشرة للتم. يعني إذا وصلت على تايلاند ما تستغرب إذا شفت الطريقة مختلفة عن اللي متعود عليها. أما في إيطاليا الأكل عندهم موضوع جدي شوي، الوصفات التقليدية إلا احترام كبير. فمثلا طلب تعديلات كتيرة على طبق إيطالي تقليدي ممكن يخلي بعض الناس يستغربوا، لأنهم بيشوفوا بأنه طبق له طريقة تحضير ومكونات محددة. نروح على جورجيا، عندهم تقليد اسمه سوبرا، وهي وليمة جماعية لها طقوس خاصة. بكون فيها شخص اسمه تمادا أو رئيس المائدة، هو اللي بقود سلسلة من النخب والكلمات خلال الوليمة. يعني الوجبة عندهم ممكن تتحول لمناسبة اجتماعية كاملة. وأخيرا مروا على تنزانيا، في بعض المجتمعات والعائلات الأكل المشترك من طبق واحد بيكون جزء من روح الجماعة والضيافة، واستخدام الإيد اليمين شائع في تناول الأكل، والفكرة مش بس بالأكل لكن بالمشاركة والتقارب بين الموجودين. الحلو بالموضوع انه كتير من هاي العادات رغم انها ممكن تبين غريبة إلنا، إلها معنى كبير عند أصحابها، لأنها مرتبطة بالاحترام، الضيافة، الدين، التاريخ وطريقة حياة الناس. يعني بالأخير المائدة مش بس مكان نوكل عليه، المائدة يمكن تكون مرآة لثقافة شعب كامل.
2: أحمد دي جي ريماكس.
3: بحب اكل انا هم هم، انا مش بحب اشيل الهم، فرفوش انا هو دماغي لذيذة وكذا.
4: بحب اكل، بحب مزمز، بحب اتخن، بحب لزلز، كرش ده هو اللي مخليني همشي.

عندها درس طحون وما عندها هضوم, كل شيء بوكل وأشياء عم نعملها كل يوم وما بنعرف ليش. في شغلات بنعملها كل يوم وبشكل تلقائي لدرجة إن عمرنا

انت بس بتكرر نفس الطلب. ليش بنقول ألو لما نرد على تليفون؟ كلمة ألو انتشرت مع بدايات استخدام الهاتف، صارت طريقة شائعة للتأكد إنه الطرف الثاني موجود وبسمع. مع الوقت تحولت لعرف ثابت حتى بعد ما صارت الهواتف أوضح وأسهل. ليش بننفخ على الأكل أو الشاي السخن؟ لأنه ببساطة بيساعد على تبريد سطح الأكل أو الشراب، خصوصا من خلال تحريك الهواء فوقه. يعني الحركة اللي بنعملها من غير تفكير إلها سبب علمي بسيط. رح أكمل معاكم ليش وليش وليش، لكن بعد هذا الاستراحة فايبوا معنا.

0: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.bs. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع ميتا فايبر. ميتا فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: من حقك تحكي، من حقك تشكي، انت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

اللي كانوا معنا واللي انضموا لنا هلا مع برنامج من هنا وهناك. ومنكمل معاكم بليش ليش منفتح التلاجة ونحن مش عارفين شو بدنا. كتير مرات بتصير معنا هذه, من أكتر الحركات اللي منعملها, ومرات منفتحها منطلع بعد شوي منرجع منفتحها وكأنه فجأة رح يظهر فيها إشي جديد. السبب ممكن يكون ببساطة إنك بتدور على محفز أو تغيير سريع بالمزاج والانتباه, مش لأن فعلا نسينا شو موجود بالتلاجة. ليش بنمد ايدنا على الساعة أو التليفون لما نكون مستعجلين؟ لما نكون متوترين أو مستعجلين بنصير أكتر رغبة بالتأكد من الوقت, فبنرجع منشيك الساعة حتى لو شفناها قبل دقيقة. ليش بنهز علبة العصير أو الكاتشب قبل ما نستخدمها؟ لأنه بعض المنتجات مكوناتها ممكن تنفصل أو تترسب وقت التخزين, والهز بيساعد على خلطها من جديد. ليش بنقول صحة لما حدا يعطس؟ هذه عادة قديمة جدا وانتشرت في ثقافات مختلفة بتفسيرات متعددة. في روايات تاريخية ربطتها بالخوف من المرض أو الأمنيات بالصحة, مع الوقت صارت مجرد استجابة اجتماعية تلقائية للعطسة. وليش بنمشي أسرع لما نكون متأخرين حتى لو الطريق نفسه؟ لأنه الإحساس بالوقت والضغط بخلينا نزيد حركة سرعة الحركة,

بشكل تلقائي. الأطرف إن مرات منوصل أسرع فعلا بس منضل حاسين إنها تأخرنا. في حركة تانية غريبة، ليش لما ننسى اسم شخص منحاول نطلع بوجهه أو نتذكر أول حرف من اسمه؟ لأنه الدماغ لما بيحاول يسترجع معلومة مفقودة ممكن يستخدم تفاصيل مرتبطة فيها كمفتاح، يعني مثل شكل الشخص أو المكان اللي التقينا فيه أو أول حرف من الاسم. يعني باختصار كتير من الحركات اللي بنعملها كل يوم مش عشوائية، وراها أسباب نفسية أو علمية أو حتى عادات قديمة انتقلت إلنا من جيل لجيل. ليش بنمشي جوا البيت وبننسى شو كنا بدنا؟ هاي غريبة فعلا. مرات تغيير المكان نفسه ممكن يأثر على استرجاع المعلومة، فبتوصل للغرفة بتقول أنا ليش جيت هون؟ بمجرد ما بترجع للمكان اللي كنت فيه ممكن تتذكر. ليش من رجلنا ونحن قاعدين؟ مش دايما معناها توتر، ممكن تكون عادة حركية أو طريقة لتفريغ طاقة، أو ببساطة حركة صارت تلقائية مع الوقت. ليش لما نكون لحالنا بالبيت بنحكي مع الأشياء؟ يلا افتحي، ليش ما بتشتغلي؟ أو حتى يا سلام عليكي. الدماغ البشري بطبيعته بميل لإعطاء الأشياء صفات بشرية، خصوصا لما تكون تدفع المعنى أو بتعمل لنا مشكلة. وهون السؤال إلكم، شو الحركة اللي بتعملوها كل يوم وفجأة بعد ما سمعتوا هالفقرة اكتشفتوا إنكم عمركم ما سألتوا حالكم ليش بنعملها؟

اللي سمعته ليش زعلان تعال حكيني من هالأغنية يسلموا إيديك. ومثل أغرب طرق الاحتفال بالمولود الجديد من حول العالم. لما يجي مولود جديد على الدنيا كل شعب له طريقته الخاصة بالفرح والاحتفال. في عادات ممكن نستغربها بس إلها جذور قديمة ومعاني خاصة عند أصحابها. رح نبدأ من فنلندا. هناك في تقليد مشهور اسمه صندوق المولود. الحكومة بتقدم للأهل صندوق مليان مستلزمات للطفل مثل أواعي البطانيات وأغراض العناية. والمفاجأة بأنه الصندوق نفسه مصمم بطريقة ممكن تخليه يتحول لسرير بسيط للطفل. التقليد بدأ من ثلاثينيات القرن الماضي وصار جزء معروف من دعم الأسر زينا بالضبط. في اليابان في تقليد اسمه إيشيزوكي. لما يطلع أول سن للطفل بعد العائلات بتحتفل بطقس خاص مرتبط بتمنى إنه الطفل يضل بصحة جيدة ويقدر يأكل بشكل جيد. ومن العادات المعروفة إنهم يتمنوا للطفل حياة طويلة وصحة قوية. منروح على الهند. في بعض المجتمعات الهندية بعد ولادة الطفل بفترة تنقام طقوس لتقديم الطفل للعيلة والمجتمع واختيار الاسم، وبتختلف تفاصيلها حسب المنطقة والدين والتقاليد. مرات بيكون الاحتفال كبير وبشارك فيه القرايب والأصدقاء. أما في غانا عند بعض مجموعات الأكان الاسم ممكن يرتبط بيوم ولادة الطفل، وفي بعض التقاليد الطفل بأخذ اسم مرتبط باليوم اللي انولد فيه لجانب اسم تاني بتختاره ليلة. في نيجيريا عند بعض مجموعات اليوروبا حفلة تسمية المولود ممكن تكون مناسبة كبيرة وبتشارك فيها العيلة والأصدقاء، وبكون فيها دعاء واحتفال وأكل لأنه الاسم عندهم مش مجرد اسم إنما جزء مهم من هوية الطفل ومستقبله. من روع الصين، من العادات التقليدية المعروفة احتفال الشهر الأول أو الاحتفال بمرور شهر على ولادة الطفل. كان الوصول لهالمرحلة يعتبر مناسبة مهمة للأم والطفل، وفي بعض العائلات بتوزع البيض الأحمر أو أطعمة رمزية على القرايب. أما في كوريا الجنوبية في تقليد اسمه دول، هو احتفال بعيد الميلاد الأول للطفل. من أشهر طقوسه أن الطفل بنحط قدام مجموعة من الأشياء ويعتقد تقليديا أنه الإشي اللي بيختاره ممكن يرمز لمستقبله. في المكسيك من التقاليد المعروفة الاحتفال بمرور فترة على ولادة الطفل من خلال تجمع عائلي. غالبا بتكون المناسبات الأولى للطفل فرصة لجمع العيلة والأقارب وتقديم التهاني والهدايا. أما في نيجيريا وبعض مناطق غرب أفريقيا ففي تقاليد بتعطي أهمية كبيرة لأول أيام الطفل، وبتكون مشاركة العيلة والمجتمع جزء أساسي من الترحيب بالمولود. الغريب فعلا أنه الاحتفال بالمولود مش دائما بيكون مجرد حفلة وهدايا. عند كتير من الشعوب طريقة استقبال الطفل مرتبطة بتمنياتهم لمستقبله، للصحة، العمر الطويل، الحظ والنجاح. يعني مهما اختلفت العادات الفكرة تقريبا واحدة. مولود جديد يعني فرحة جديدة، أمل جديد، وحكاية لسه بأول سطر. سؤالنا لكم، لو كان لازم تختاروا عادة من بلد تاني تحتفلوا فيها بمولود جديد، أي عادة بتختاروا؟

ترى ما مزبوط. والذكاء الاصطناعي بفك شفرة رسالة عمرها 217 سنة. تخيلوا رسالة عسكرية عمرها أكثر من قرنين مليانة أرقام ورموز غريبة. مفتاح الشفرة اختفى من زمان وظلت محتوياتها مجهولة لأكثر من 217 سنة. لكن مؤخرا تمكن مهندس اسمه كارتر تشيرش من استخدام الذكاء الاصطناعي للمساعدة في فك الشفرة تبعتها. الأغرب أن القصة بدت بصورة واحدة بس، الرسالة مرتبطة بالإمبراطور الفرنسي نابليون بونابرت اللي كتب في أذار سنة 1809 ليوجين دو بون هارني نائب ملك إيطاليا، وطلب أنه يبعث رسالة مشفرة للجنرال أوغيست دو مارمو اللي كانت قواته متمركزة في دالماتيا على الساحل الشرقي للبحر الأدرياتيكي. يعني الرسالة كانت بتحمل معلومات عسكرية حساسة وكانت لازم تضل سرية. الوثيقة احتوت على سطر مكتوب بالفرنسية بشكل عادي وبعده 24 سطر من الأرقام والحروف والرموز، وكان مفتاح فك الشفرة الأصلي مفقود. وهون كانت المشكلة. كيف ممكن نعرف شو بتاني كل هاي الرموز بعد أكتر من قرنين؟ هون دخل الذكاء الاصطناعي على واحد من أصعب الألغاز التاريخية. بحسب كارتر تشيرش استخدم نموذج GPT-6 Astra لتحليل صورة الوثيقة وقراءة الرموز المكتوبة بخط الإيد والتعرف على الرموز المتشابهة، وبعدها محاولة اكتشاف طريقة الشفرة وفكها. اللافت انه قال بانه العملية استغرقت حوالي 6 ساعات من تشغيل النموذج، 6 ساعات مقابل 217 سنة من الصمت. بعد فك الشفرة تبين بأن الرسالة كانت بتتضمن معلومات عن مواقع وتحركات القوات الفرنسية والحليفة. كانت كمان بتحاول تطمن الجنرال مارمو بسبب موقعه المعزول. وما بين المعلومات الواردة فيها أن القوات الروسية كانت بتتحرك ضد النمسا، وأنه جيش فريولي كان بحسب الرسالة ببلغ حوالي 80,000 جندي. يعني الذكاء الاصطناعي ما كشف مجرد كلمات قديمة، كشف جزء من المعلومات العسكرية السرية لعصر نابليون. القصة بتفتح باب مثير. إذا قدر الذكاء الاصطناعي يساعد في فك رسالة ظلت غامضة لأكثر من قرنين، فأكم من وثيقة تاريخية تانية ممكن تكون لسه مخباي بأسرارها. يمكن بعض الرسائل القديمة ما كانت ضايعة، كانت بس مستنية التكنولوجيا المناسبة حتى تحكي.

وسرقة غريبة بتهز عالم الفن، غلاف وزنه 150 كيلوغرام بيختفي. سرقة مش عادية وقعت في فرنسا وتحديدا في مدينة إسواغ بمدينة أوفرني، بحيث اختفى الغلاف البرونزي لكتاب فني نادر اسمه كتاب سفر الرؤية خلال ليلة الرابع للخامس من تشرين الأول. الغريب انه القطعة المسروقة مش لوحة صغيرة ممكن تنحط بشنطة، هذه قطعة وزنها 150 كيلو. الغلاف صممه الفنان الشهير سلفادور دالي وصنعه من البرونز بطريقة الشمع المفقود وزينه بالذهب والأحجار الكريمة والأصداف. أما العمل كامل فبوزن حوالي 210 كيلوغرام وما إله إلا نسخة أصلية واحدة. يعني اللصوص الحرمية ما سرقوا مجرد كتاب، أخذوا قطعة فنية ضخمة وفريدة من نوعها. العمل أنجز بين سنة 1958 و1961 بفكرة من الناشر الفرنسي جوزيف فوري، اللي جمع سبعة من كبار الرسامين وسبعة من كبار الكتاب لينجزوا عمل فني كامل مستوحى من سفر رؤية القديس يوحنا.

ومن المشاركين في أسماء كبيرة مثل جون كوكتو، جون جيونو، ليوباردو، إيميل سيريون، بالإضافة طبعا لدالي، لكن قصة هذا الكتاب ما كانت عادية من يوم ولادته. بعد إنجازه طاف العمل على حوالي 150 معرض حول العالم بين سنة 1961 ل 1972. بعدها اختفى لسنين قبل ما ينتقل لسويسرا، بعدها اليابان. في سنة 2003 اشترى كريستيان كاروتسوز، هو جامع أعمال فنية ورئيس شركة متخصصة بترميم الأعمال الفنية في إسواق، وعرض الغلاف وعدد من صفحات العمل في مركزه للفن المعاصر. لكن اللي صار بعدها كان أشبه بفيلم سرقة. الشرطة الفرنسية فتحت تحقيق وتولت فرقة أبحاث الدرك في كليرمونت القضية، بينما قدرت قيمة العمل بعدة ملايين من اليوروز. وقال مالكو بعد السرقة بأنه العمل بالنسبة له مش مجرد إضاحة فنية، هي عمل حياة، ووصلوا بأنه وصفوا بأنه عمل فريد من نوعه في العالم. السؤال اللي حير الكل، كيف ممكن سرقة قطعة بهذا الحجم والوزن من متحف؟ القصة بترجع للأذهان سرقة مجوهرات التاج الفرنسي من متحف اللوفر في باريس في تشرين الأول من 2025، واللي تقدرت قيمتها بحوالي 88 مليون يورو. لكن سرقة إسوار إلها خصوصيتها، لأنه بدل ما يختفي عمل فني يمكن تعويضه بنسخة تانية، اختفت قطعة فريدة ما في منها إلا واحدة. الأغرب لحد الآن الغلاف البرونزي الضخم لسه مفقود والتحقيق مستمر.

0: الساعة الآن 12:00 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال من حقك تحكي، من حقك تشكي. انت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
2: راديو موال.

ومرحب بكل مستمعينا اللي تابعونا لمدة ساعة واللي انضموا إلنا هلا من وين ما كنتوا عم بتتابعونا. رح كمل معاكم وعن العنب، مش بس طعمه طيب. العنب من الفواكه اللي منحبها بالصيف، سواء كان أخضر أحمر أو أسود. الأهم إنه مش بس طعمه حلو، في كمان مجموعة من المركبات والعناصر الغذائية المفيدة للجسم. أول إشي، العنب غني بالمي وبيحتوي على البوتاسيوم وبعض الألياف، بالإضافة لمركبات نباتية مضادة للأكسدة، من أشهرها الريسيفيترول الموجود خصوصا في قشور العنب الداكن. هذه المركبات ممكن تساعد الجسم في مقاومة الإجهاد التأكسدي والالتهابات، لكن ما بنقدر نقول إنها بتعالج الالتهابات أو الأمراض بشكل مباشر. بالنسبة للقلب والضغط، في دراسات وجدت بأنه تناول منتجات العنب ممكن يكون له تأثير إيجابي بسيط على ضغط الدم ووظائف الأوعية الدموية، لكن النتيجة مش معناها أنه العنب بديل عن أدوية الضغط أو علاج أمراض القلب. أما بالنسبة للهضم، فالعنب فيه مي وألياف، بالتالي ممكن يكون جزء من نظام غذائي بيساعد على انتظام حركة الأمعاء، خصوصا مع شرب كمية كافية من المي. في نقطة مهمة، كتير بنسمع بأنه ريسفيراترول الموجود بالعنب بيمنع السكري أو الألزايمر أو بيحسن الذاكرة. الحقيقة بأنه الدراسات العلمية لسه مستمرة والنتائج عند البشر مش حاسمة بما يكفي حتى نحكي عن وقاية مؤكدة أو علاج. حتى الدراسات نفسها أعطت نتائج متباينة. العنب كمان فيه فيتامينات ومعادن، ومنها فيتامين كي والبوتاسيوم، لكن الأفضل أنه ننظر له كجزء من نظام غذائي متوازن مش كعلاج لحاله. بنهاية، إذا بدكم تستفيدوا من العنب، الأفضل تاكلوه كفاكهة كاملة وبكمية معتدلة، بدل ما نحاولوا دايما العصير أو مربى، لأنه الفاكهة الكاملة بتعطيكم ألياف أكتر وبتكون أقل تركيز بالسكر من المنتجات المركزة.

وعن العنب والأمثال الشعبية قالوا أب الهاب اقطف العنب ومتاب. مثل فلسطيني معناه أنه شهر أب هو موسم نضج العنب وقطفه. بدك العنب ولا تقاتل الناطور؟ يعني إذا بدك توصل لنتيجة أو مصلحة ما تدخل بمعارك ومشاكل ما إلها داعي. وهذا من الأمثال الفلسطينية. انت ما بتجني من الشوك العنب مثل عربي قديم ومعناه انك ما بتقدر تتوقع الخير من مصدر سيء او انه النتيجة بتكون من جنس العمل. ورح نكون هلا مع اصل الحكاية بدك العنب ولا تقاتل النطور. هو مثل شعبي فلسطيني مثل ما قلنا بنسمعه كتير، بس يا ترى وراء قصة حقيقية؟ الحقيقة أنه ما في رواية تاريخية موثقة بتحدد حادثة معينة كانت سبب ولادة المثل، لكن صورته جاي من حياة الناس وكروم العنب زمان. فالنطور كان الشخص اللي بحرس الكرم وبحافظ على العنب من السرقة، وأي حدا بده يوصل للعنب لازم يمر من عنده. من هون اجت الفكرة الشعبية، إذا هدفك هو العنب ليش تضيع هدفك بالدخول في معركة مع النطور؟ مع الوقت تحول المشهد البسيط لحكمة بنستخدمها بحياتنا اليومية لما يكون عندنا هدف ونكون قدام خيارين، نركز على اللي بدنا نوصل له ولا نضيع وقتنا وطاقتنا بالمشاكل الجانبية. عشان هيك لما حدا يقول بدك العنب ولا تقتل النطور، المقصود ببساطة ركز على هدفك، اختار الطريق اللي بوصل لك إياه بدل ما تضيع حالك بالمعارك اللي حواليه. الحلو بأنه العنب مش بس حاضر على مواعدنا، حاضر كمان في أمثالنا وحكمنا الشعبية. بس يا ترى كم مرة بحياتنا انشغلنا بالنطور ونسينا العنب؟

مكمل مع نعومي وايتهيد 116 سنة من العمر لسه بتحب الحياة وبتستمتع بوقتها بين عيلتها وأحفادها. نعومي اللي صارت من أكبر المعمرات في الولايات المتحدة بتشوف بأنه سر عمرها طويل بيرجع لعدة أسباب، أهمها الجينات الجيدة، الإيمان، وعادات بسيطة بحياتها مثل ما أنها ما دخنت وما كانت تشرب الكحول. مين هي نعومي وايتهيد؟ هي انولدت يوم 26 سبتمبر سنة 1910 بولاية جورجيا الأمريكية. كبرت مع أهلها وأخواتها بمزرعة العيلة، وكانت من وهي صغيرة بتساعد بحصاد التبغ والقطن. تخيلوا، هي انولدت قبل غرق سفينة تايتانيك بسنتين، وعاشت مراحل تاريخية كبيرة تغير فيها العالم بشكل كبير. بعمر العشرين تجوزت وجابت 3 أولاد، وبعد وفاة جوزها سيلفستر سنة 1979 قررت إنها ما تتجوز مرة تانية، وقالت عن جوزها: أنا حبيته وما رح أتجوز مرة تانية. بالرغم من وفاة أولادها 3، نعومي ما لسه ما عشتش لحالها لأنها محاطة بأحفادها وأولاد أحفادها. طب اللي بيخلينا نسأل، شو هو سر العمر الطويل؟ نعومي بتعتقد بأنه الجينات لها دور كبير، لكن كمان حياتها كانت فيها عادات صحية بسيطة مثل ما قلنا، ما كانت تدخن ولا تشرب، وكانت تحب الطبخ والرسم وتسمع الموسيقى، وهذه أمور ساعدتها تظل نشيطة جسديا وذهنيا. وكمان الإيمان كان له مكان كبير بحياتها، وكانت تقول: رح أعيش طول ما الرب بيسمح لي أعيش. نعومي معروفة كمان بذاكرتها القوية وحبها لغنى الترانيم. لما سألوها شو نصيحتها للشباب، كان جوابها بسيط: اشتغلوا بجد. أما النصائح اللي ممكن تساعدنا نعيش حياة أطول وأصح، فمن المحافظة على ضغط الدم والكوليسترول ضمن المعدلات الطبيعية، الحفاظ على وزن صحي خصوصا تجنب زيادة الدهون بمنطقة البطن. كمان بنصحوا بنظام غذائي متوازن مثل النظام المتوسطي اللي بيعتمد على الخضرة والفواكه والبقوليات والمكسرات والأسماك، مع التقليل من اللحوم والأطعمة المصنعة، بالإضافة لممارسة الرياضة بشكل منتظم. السؤال اللي ممكن نختم فيه، إذا كان العمر الطويل له علاقة بعادات بسيطة بنقدر نعملها كل يوم، شو هي العادة اللي مستعدين نغيرها من اليوم عشان نعيش حياة أطول وأصح؟

مستمرين معاكم ببرنامج من هنا وهناك على 101.7 FM والخبز اليابس نرميه ولا نعطيه فرصة تانية؟ شو رأيك نزار؟ مرات بنلاقي خبز بالبيت صار يابس وما عاد حدا بده ياكله بسهولة، منفكر نكبه. بس استنوا شوي، الخبز اليابس ممكن نعمل فيه أفكار ومنه أفكار كتيرة ونحوله لمكونات جديدة بدل ما يروح الفاضي. بس قبل كل شيء تنبيه مهم، إذا الخبز بس فقد طراوته وصار يابس ممكن نستفيد منه، أما إذا ظهر عليه عفن أو تغير لونه أو ريحته بشكل مش طبيعي ما تحاولوا تتخلصوا من الجزء المتعفن وتستخدموا الباقي، الأفضل التخلص من الرغيف كامل. طيب بعد ما عرفنا كيف نميز بين الخبز اليابس اللي لسه بنقدر نستفيد منه والخبز اللي لازم نتخلص منه، خلينا نشوف سوا شو الأفكار اللي ممكن نعملها فيه بدل ما ينكب. فتات الخبز من نشفه منيح، منطحنه، بصير عندنا فتات بنستخدمه لتغطية الجاج والخضرة أو لنربط فيه الكفتة والبرجر. مكعبات مقرمشة، منقطع الخبز مكعبات، منحمصه بالفرن مع شوية زيت وبهارات وبصير كتير زاكي مع الشوربات والسلطات. حلوة بسيطة مع الحليب والسكر والقرفة وبالفرن، ممكن يتحول لحلوة لذيذة حتى نستخدمه بتحضير أم علي. توست الفرنسي، الخبز اليابس ممتاز لهاي الوصفة لأنه بمتص خليط الحليب والبيض من غير ما يتفتت بسرعة، وبعدها منقدمه مع العسل والفواكه. لتكثيف الشوربة، كمية صغيرة من فتات الخبز ممكن تعطي بعض الشوربات قوام أسمك وكريمي. مثل ما قلنا بالقبل الكفتة والبرجر، الفتات بيساعد على تماسك الخليط وبخلي تشكيل الكفتة أو البرجر أسهل، طبعا كميات بسيطة. طبقة مقرمشة للمقبلات ممكن نطحنه ونستخدمه فوق الجبنة أو الخضرة قبل ما ندخلها الفرن ليعطينا طبقة ذهبية ومقرمشة. بودرة خبز منكهة، نخلط الفتات مع التوم، البودرة والأعشاب المجففة والبهارات اللي منحبها، بصير عندنا خلطة جاهزة بنستخدمها مع أكلات مختلفة. سلطة الخبز، بنحمص المكعبات، نخلطها مع البندورة والخضرة والأعشاب والتتبيلة وبنحصل على سلطة مختلفة ومشبعة. منخزنه للمستقبل، منقطعه منشفه منيح ومنحفظه بعلبة محكمة سواء فتات أو مكعبات، لما نحتاجه منلاقيه جاهز. يعني المرة الجاية قبل ما ترموا الخبز اليابس تذكروا أنه ممكن يتحول من بقايا منسية لمكون جديد ومفيد بالمطبخ. كمان بهاي الفقرة السؤال إلكم، شو أكتر طريقة بتستخدموها بالبيت لتستفيدوا من الخبز اليابس؟

وعمرها 83 سنة وانمسكت مرة تانية بقضية مخدرات. رغم انها بعمر 83 سنة رجعت سيدة نيجيرية تنمسك من جديد بقضية مخدرات بعد حوالي سنة وخمسة أشهر من توقيفها وإدانتها بالقضية نفسها. حسب هيئة مكافحة المخدرات النيجيرية فإن السيدة أولوما أوتشيتشي سانداي انقبض عليها يوم 7 أكتوبر الحالي في بيتها بولاية إيبيا جنوب شرق نيجيريا بعد ما وصلت للهيئة معلومات عن نشاطها. خلال العملية ضبطوا معها كميات من مادة الميثامفيتامين المخدرة ومادة الكلورودو اللي بيعتبر من أنواع المخدرات المصنعة وكانت مخباية حوالين خصرها تخصص. وقال الناطق باسم الهيئة فيمي بابا فيمي إنه معظم الجدات بعمر 83 سنة بكونوا بتطلعوا للراحة، لكن السيدة أولوما رجعت تواجهت عدمات جديدة بعد ما سبق وانقبض عليها وأدنوها بالقضية نفسها. القصة مش جديدة، ففي ماي 2025 كانت السلطات أوقفت أولوما مع بنتها اللي عمرها 32 سنة بعد ما ضبطوا بحوزتهم 50 جرام من الميثا مامفيتين ميثا مامفيتامين و522 جرام من نوع من القنب المخدر

نيجيرية بدل السجن. التنتين دفعوا الغرامة وافرجوا عنهم. لكن المفاجأة بحسب السلطات إنه أولوما رجعت لنشاطها السابق وإنها كانت تدير مكان لبيع المخدرات. بتردد عليها أشخاص متورطين بأعمال إجرامية حسب إدعاءات الهيئة. الجدير بالذكر بأنه نيجيريا بتواجه تحديات مرتبطة بتهريب المخدرات والتجار فيها. بتواصل هيئة مكافحة المخدرات تنفيذ عمليات لملاحقة المتورطين بهالنشاط. الله يعطيها الصحة. 83 سنة بتتاجر بالمخدرات.

رح ننتقل معكم لخبر عن الرياضة اللي ممكن تكون قاتلة. المصارع ضربه بالخطأ ووفاة مأساوية لحكم مكسيكي داخل الحلبة. في حادثة مأساوية صارت خلال عرض للمصارع الحر بالمكسيك، توفى حكم مخضرم عمره 75 سنة اسمه جيراردو جرمان بينيدا المعروف باسم البوهو، بعد ما تعرض لحركة مصارعة خطيرة داخل الحلبة. والمصارع المعروف باسم الخيخو دي فيشمان توجه له تهمة القتل غير العمد على خلفية الحادثة. بس شو اللي صار داخل الحلبة؟ بحسب التقارير الإعلامية، الحادثة وقعت يوم 6 أكتوبر خلال مواجهة بين المصارع هيو دي فيشمان ومصارع تاني في ولاية مكسيكية. خلال العرض المصارع نفذ حركة خطيرة

تعرف باسم بايل درايفر، وهي حركة بنحط فيها الشخص بوضعية مقلوبة وبتم إسقاطه باتجاه أرضية الحلبة، وبتشكل خطر كبير على الرقبة والعمود الفقري إذا ما تنفذت بطريقة آمنة. بحسب التقارير الحكم اتعرض للحركة بدل من المصارع الثاني، وبعدها ما عاد يتحرك. انتهى العرض وسط حالة من الصدمة وأعلن عن وفاته في مكان الحادث. اعتقال المصارع وفتح تحقيق. بعد الحادثة السلطات المكسيكية أوقفت المصارع هيو دي فيشمان وأحالته للجهات القضائية بتهمة القتل غير العمد لحتى يتم التحقيق بظروف وفاة الحكم وتحديد المسؤوليات. الحادثة أثارت كمان تساؤلات عن إجراءات السلامة خلال عروض المصارعة، خصوصا بعد تقارير أشارت لاحتمال عدم وجود طاقم طبي أو سيارة إسعاف في المكان رغم اشتراط وجود تجهيزات طبية بمثل هذه الفعاليات. لحد اليوم لازم نميز بين الاتهام والإدانة، لأن التحقيقات والإجراءات القانونية هي اللي بتحدد المسؤولية النهائية عن اللي صار. الحادثة المؤلمة بتسلط الضوء من جديد على مخاطر بعد حركات المصارعة، وبتذكرنا بأنه حتى العروض اللي بتكون جزء من الترفيه ممكن تتحول لمأساة حقيقية إذا غابت إجراءات السلامة اللازمة.

وخبر من الأردن، قتل ابن جاره الصبي خنق وسلم حاله للشرطة وأبوه بأيد إعدامه. جريمة هزت قرية عراق الكرك جنوب الأردن بعد ما قتل طالب مدرسة عمره 16 سنة اسمه عبد الله فهد المواجدي على إيد جاره اللي تبين أنه كمان من نفس العيلة، عائلة المواجدي، لكن مش قريبينه من الدرجة الأولى. بحسب ما أعلنته مديرية الأمن العام الأردنية، الضحية تعرض أولا للضرب بأداة صلبة بعد انخنق قبل ما المتهم يسلم حاله للأجهزة الأمنية. الصدمة أكبر كانت لما انكشفت تفاصيل العلاقة بين الطرفين، بحيث أنه المتهم كان جار عائلة الضحية، والموضوع أثار حالة من الغضب والحزن بين أهالي القرية، خصوصا بعد تداول معلومات على أنه عبد الله كان طالب مدرسة معروف بأخلاقه الطيبة وتعامله الحسن مع الناس. مع انتشار الخبر فرضت الأجهزة الأمنية طوق أمني بمحيط مكان الجريمة بهدف منع أي توترات بين الأهالي. وبتزامن مع جمع الأدلة والإفادات ومواصلة التحقيقات لمعرفة الدوافع الحقيقية وراء الجريمة، أما الحديث عن خلاف بين الطرفين تحول لمشادة فما زال بحاجة لتأكيد رسمي. لكن التطور الأبرز كان خلال عطوة عشائرية انعقدت يوم الجمعة بحضور ممثلين عن عائلات وشخصيات اجتماعية بهدف احتواء التوتر وتهدئة الأوضاع. خلال الجلسة أعلن والد المتهم وأفراد من عيلته إنهم ما عندهم مانع من تنفيذ حكم الإعدام بحق ابنهم إذا صدر عن القضاء، وأكدوا قبولهم بالحكم القضائي والتزامهم بالشروط اللي بطلبها أهل الضحية. كمان اتضمنت الوثيقة العشائرية شروط تتعلق بالجلوة، يعني مغادرة بعض أفراد عيلة المتهم للقرية بحيث بتشمل أبو المتهم وأخوه مع استثناء النساء والأطفال، وبكون الانتقال من لواء للواء تاني ضمن محافظة الكرك. وبينما التحقيقات مستمرة صعدت المطالبات على مواقع التواصل الاجتماعي بإنزال أشد العقوبات بحق المتهم ومنع تكرار مثل هذه الجرائم. بالنهاية رغم وقف والد المتهم ومطالبات الناس، تحديد المسؤولية والعقوبة النهائية بتضل من اختصاص القضاء الأردني بعد استكمال التحقيقات والإجراءات القانونية.

وأصل الحكاية كيف بدأت فكرة جواز السفر؟ تعرف أنه جواز السفر اللي اليوم ما بنقدر نسافر من دونه إله حكاية قديمة بترجع لميات السنين، وأنا بالبداية ما كان دفتر صغير فيه صورة شخصية وختم ومعلومات عن صاحبه زي اللي بنعرفه اليوم. خلينا نرجع بالزمن ونكتشف أصل الحكاية. من زمان لما كان الناس يسافروا بين المدن والممالك كان عبور الحدود مش دائما سهل، خصوصا إذا المسافر بده يمر من أراضي تابعة لحاكم أو مملكة تانية. عشان هيك ظهرت فكرة إعطاء المسافر وثيقة أو رسالة رسمية من الحاكم بتسمح له بالمرور وبتطلب من السلطات التانية إنها تسهل طريقه وتحميه. من أقدم الإشارات المعروفة لفكرة وثيقة السفر منلاقيها في الكتاب المقدس في سفر نحمية اللي برجع للقرن الخامس قبل الميلاد تقريبا. بتحكي الرواية بأنه نحمية طلب من الملك الفارسي رسائل لحكام المناطق اللي رح يمر فيها حتى يسمحوا له بالعبور والوصول لوجهته بأمان. يعني من حيث الفكرة كان في وثيقة بتسهل السفر وبتعرف السلطات بأنه صاحبها معه إذن رسمي بالمرور. مع مرور القرون اتطورت هالوثائق وصارت بعض الدول بتعطي مسافرينها رسائل حماية أو تصريح مرور، لكن شكلها ومضمونها اختلفوا من مكان لمكان وما كانت مطابقة لجواز السفر الحديث. طيب إمتى ظهر جواز السفر بالشكل الأقرب للي منعرفه اليوم؟ في بريطانيا كان إصدار وثائق السفر مرتبط بالملك، بمرور الوقت اتطورت الإجراءات وصارت الوثائق أكثر تنظيم، لكن التحول كبير باتجاه جوازات السفر الحديثة صارت خلال الحرب العالمية الأولى لما زادت القيود على التنقل وصارت الحكومات تهتم أكثر بالتأكد من هوية المسافرين ومراقبة عبور الحدود. بعد الحرب العالمية الأولى وتحديدا سنة 1920 ناقشت عصبة الأمم توحيد شكل جوازات السفر ومواصفاتها بهدف تسهيل التعرف على الوثائق وتنظيم السفر بين الدول. من هون بلشت تتبلور بشكل أوضح فكرة جواز السفر الحديث اللي فيه بيانات شخصية وصورة وبسمح للسلطات بالتعرف على صاحبه. مع تطور التكنولوجيا انتقلنا من الجوازات الورقية التقليدية لجوازات بتحتوي على شريحة إلكترونية بتخزن بيانات بيومترية مثل صورة الوجه وبتساعد على التحقق من هوية المسافر. أطرب بالموضوع بأنه جواز السفر مش بالضروري بعطي صاحبه حق الدخول لأي دولة، هو وثيقة بتثبت هويته وجنسيته، أما سماح بالدخول فبخضع لشروط الدولة اللي رايح عليها ومرات الحصول على تأشيرة مسبقة. يعني الدفتر الصغير اللي بنحمله اليوم بشنطة السفر ومرات بنضل نتأكد 10 مرات إنه معنا قبل ما نطلع من البيت، وراء قصة طويلة بدأت برسائل تسمح للناس بالعبور ووصلت لوثيقة دولية أساسية بتنظم حركة السفر حول العالم. وسؤالنا للمستمعين، لو قدرتوا تسافروا لأي دولة بالعالم بدون تأشيرة، وين بتختاروا تكون وجهتكم الأولى وليش؟ تركيا، كوسوفو، جورجيا بدون فيزا، بس على الأردن مش على الفلسطين.

مع أكلات مشهورة ونكتشف أصلها الحقيقي. قديش في أكلات منحبها ممكن متأكدين إنها من بلد معين، لكن لما ندور بأصلها منكتشف بأنه الحكاية مختلفة تماما. في أكلات انتقلت من بلد لبلد، وأكلات تغيرت وصفاتها مع الزمن، أكلات صار اسمها مرتبط بدولة رغم أنه قصتها أعقد من هيك. اليوم في فقرة أصل الحكاية من برنامج من هنا وهناك رح نعمل جولة حول العالم، نتعرف على حكايات أكلات مشهورة ونكتشف مين ابتكرها وكيف وصلت لعنا، وهل فعلا أصلها زي ما بنعتقد؟ البيتزا هل فعلا إيطالية؟ مين فينا ما بيحب البيتزا؟ بس المفاجأة إنه فكرة الخبز المسطح مع الإضافات أقدم بكتير من البيتزا الإيطالية اللي منعرفها اليوم. الناس بحضارات قديمة ومنها اليونانية والرومانية كانوا بحضروا أنواع من الخبز المسطح مع الزيت والأعشاب وإضافات مختلفة، لكن البيتزا بالشكل اللي اشتهرت فيه عالميا ارتبطت بمدينة نابولي الإيطالية. هناك تطورات كأكل شعبية وخصوصا بين الناس البسطة. من أشهر القصص حكاية بيتزا مارغريتا اللي ارتبط اسمها بالملكة الإيطالية مارغريتا سنة 1889. وفق للرواية المشهورة اتقدمت لها البيتزا بألوان العلم الإيطالي الأحمر من البندورة، الأبيض من جبنة الموتزاريلا، والأخضر من الريحان. يعني البيتزا لها جذور أقدم، لكن نابولي هي اللي ساهمت في تشكيل هويتها الحديثة ونشر شهرتها. البطاطا المقلية فرنسية ولا بلجيكية؟ هاي من الأكلات اللي بتعمل خلاف حتى ما بين الدول فرنسا وبلجيكا، كل واحدة إلها روايتها عن أصل البطاطا المقلية. في رواية مشهورة بتحكي على أنه سكان مناطق في بلجيكا كانوا بيقلوا السمك، لما يتجمد النهر بالشتاء صاروا يستخدموا البطاطا بدل السمك، لكن المؤرخين بيشككوا في صحة القصة وما في اتفاق نهائي على أصل البطاطا المقلية بالشكل الحديث. بالمقابل في أدلة تاريخية بتشير على أنه بيعين الأكل في باريس كانوا بيبيعوا البطاطا المقلية خلال أواخر القرن الثامن عشر، وأن الشكل المعروف اليوم انتشر في الشوارع الفرنسية خلال القرن التاسع عشر. هو الطريف أنه اسمها بالإنجليزي French fries يعني البطاطا الفرنسية، لكن في بلجيكا بتعتبر جزء مهم من هوية المطبخ المحلي. فمين صاحب الاختراع الحقيقي؟ القصة لسه محل نقاش، لكن الأكيد بأنه البلدين ساهموا في شهرتها وتطور طرق تحضيرها. البقلاوة مين صاحبها الحقيقي؟ من الحلويات اللي إلها مكان خاصة على موائدنا العربية وخصوصا بالأعياد والمناسبات البقلاوة، لكن لو سألنا مين اخترعها أو مين عملها أول مرة ما رح نلاقي جواب قاطع. أصل البقلاوة محل نقاش بين عدة ثقافات، منها التركية اليونانية ومناطق من الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، لكن البقلاوة بالشكل المعروف اليوم ارتبطت بقوة بالمطبخ العثماني، خصوصا مطابخ القصور العثمانية، بحيث تطورت طرق تحضير العجين الرقيقة جدا وتناوب طبقاتها مع المكسرات وإضافة القطر أو الشراب الحلو. في العهد العثماني كانت البقلاوة بتتقدم في مناسبة مهمة ومنها شهر رمضان، حتى ارتبطت بطقوس خاصة جوا القصر. يعني البقلاوة مش سهلة تنتسب أو تنسب لبلد واحد بشكل قاطع، هي حلوة حملت بصمات ثقافات متعددة وكل منطقة أضافت لمستها الخاصة عليها. بسكوت الحظ صيني ولا ياباني؟ هذه يمكن أغرب مفاجأة في جولتنا، بسكوت الحظ اللي منشوفه كتير بالمطاعم الصينية وجواته ورقة صغيرة عليها حكمة أو رسالة، مش بالضرورة صيني الأصل. بحسب أبحاث ومقتنيات سميث
سميثسونيان أمريكان ميوزيوم. في أدلة قوية بتربط جذور هالبسكوت بتقاليد يابانية. بعدين تطور شكله الحديث في الولايات المتحدة خصوصا في مدينة سان فرانسيسكو خلال أوائل القرن العشرين. من الروايات المعروفة أنه مخبز ياباني كان بيزود الحديقة اليابانية في سان فرانسيسكو بهالبسكوت قبل ما ينشر بعدين في المطاعم الصينية الأمريكية خصوصا خلال الحرب العالمية الثانية لما توقف عدد من المشاريع اليابانية عن العمل بسبب احتجاز الأمريكان من أصول يابانية. يعني البسكوت اللي كان كتير ناس بيفكروا صيني قصته مرتبطة باليابان وأمريكا وانتشاره في المطاعم الصينية هو اللي رسخ هالصورة عند الناس.

0: هاي من أحلى الدعايات. وهون وصلنا لنهاية مشوارنا. بتضل المحبة أجمل أخبارنا. إن كانت حكاية أو معلومة صارت تذكار، بتمنى تكون حلقتنا تركت بقلوبكم أثار. شكرا لكل اللي رافقونا وسمعونا وبكل محبة واهتمام تابعونا. خلي أيامكم فرح وقلوبكم مليانة أنوار. نلتقي الأربعاء الجاي بنفس الوقت والمشوار. من هون وهناك تجمعنا المحبة من ينانس عطلة ومن نزار النجار، وبتضل إذاعة موال على 101.7 FM ومن خلال قناة موال التلفزيونية قريبة من القلب. بكل محبة ويسعد أوقاتكم.
1: حكاية ومعلومة وابتسامة، كل اثنين وأربعة، من تراثنا لواقعنا ومن القلب لإلكم. كل اثنين وأربعة رحلة بين الماضي والحاضر، من الساعة 11 الصبح حتى الساعة 1 الظهر، عبر أثير موال على 101.7 FM، مع تحيات معدة ومقدمة البرنامج نانسي عطلة.

0: الساعة الآن 1 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
1: نقلا للأحداث المحلية،
4: يوم يا أبو قصي السيارات يعني بالصف ينزل بدي يدفع مخالفة، ولا بدي أروح على الارتباط، ولا بدي أروح على الدفاع المدني، ولا بدي أروح على الصحية نسينا الصحية، يعني بلاقي مخالفة معلقة. طب يا عم دبل للناس، يا عم الصف بدك تدبر، حط يا عم دفع نصفة.
1: متابعة لهموم المواطن،
4: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال يا عم، هو الاحتلال ما نعطيه يسوي مقرب يا زلمة، هو الاحتلال ما نعطيه يسوي منهول يا عم، مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا، يعني مش ربنا، يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مكلفة مش محترمة وبس، يا بتكون عكد المسؤولية يا بتروحوا حلوا عننا ما ترفوا شرفناكو.
1: آخر الأخبار والتطورات،
4: فإحنا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا، زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
1: المواجهة المباشرة في طرح القضية،
4: أنا سار سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلات، طب خليه هو يطلع مواصلات، هو ساكن في بيت نعم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
5: أنا عارف أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.
1: راديو موال

0: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
1: في سفر التكوين رأينا الشعب في صلب أبيهم إبراهيم، وفي سفر الخروج نراهم يضربون الطوب في مصر، ثم في اللاويين نراهم مجتمعين حول خيمة الاجتماع، أما في سفر العدد فهم عابرون البرية. ابقى معي صديقي في دراسة جديدة عبر سفر العدد.
2: مرحبا بكم مستمعي الكرام. هذه حلقة جديدة من سلسلة لقاءاتنا الأسبوعية ضمن برنامج كنوز الحكمة، فأهلا وسهلا بكم.

رائد شاب أسمر اللون، نحيل طويل القامة، وجهه الشاحب كان يضفي عدة سنوات لعمره، ومع ذلك كان يعكس شعورا غريبا غامضا. ربما كان كذلك الشعور الذي يبعثه الشفق عند بزوغ الفجر. لم يلاحظ ذلك أحد، لأن أحدا لم يكترث يوما بالنظر إليه. رائد كان دائما أول الحاضرين إلى الكنيسة. كان الراعي يمد يده بالمفتاح لباب الكنيسة، فيقع طرف من نظراته على شبح داكن اللون، وتلتقط أذناه صوتا ضعيفا يقول صباح الخير أو مساء الخير.

كان الراعي يرد التحية على عجل بدون أن يكلف نفسه مشقة النظر إلى رائد أو مصافحة يديه النحيلتين. رائد كان يتوجه فور فتح باب الكنيسة لأحد المقاعد الخلفية ويحني رأسه ليستغرق في شيء ما. كان أعضاء الكنيسة يدخلون تباعا، وعندما تقع أعينهم على هذا الرأس المنحني كانوا يظنون صاحبه مستغرقا في نوم عميق. كانوا يجلسون في المقاعد الأمامية، مقاعد الصدارة، ربما ليس حبا بها ولكن ابتعادا عن هذا المسكين الخجول ذي الثياب الرثة والنائم باستمرار.

كان استغراق رائد في الصلاة قبيل بدء الاجتماع يشعره ببركة فياضة، وعندما يبدأ الراعي بإلقاء الموعظة كان رائد ينهي استغراقه ليستمع بشغف شديد. في الترنيم كان رائد يؤثر السماع على المشاركة، ربما لأن صوته لم يكن محببا للسمع. يذكر رائد أنه في إحدى المرات حاول الاشتراك في الترنيم مع جمهور المصلين، فابتعدت إحدى الأخوات من قربه لمكان آخر. ظن أن صوته أزعجها وشعر بذنب ما، كان مصيبا فيما ظن، ومن يومها لم يرنم. عندما كان يسمع أخبار عمل الرب كانت فرحة شديدة تغمر قلبه فترتسم بسمة على شفتيه. كان شعور البركة يتزايد عند رائد مع مرور كل دقيقة في الاجتماع، وكان قريبا من الله.

باستمرار كانت الكنيسة تنظم حملات للصلاة طلبا لخلاص النفوس الخاطئة. النتائج كانت غالبا مثيرة للدهشة وللفرح الشديد، وكانت مبعثا على الفخر. مع تلك النتائج كان الأعضاء يقفون تباعا على المنبر ليعطي كل واحد منهم تقريرا عن جهوده في الصلاة والتبشير، على أن أحدا منهم لم يقل يوما، أو بالأصح لم يجد مبررا للقول إنه ربح فلانا من الناس للرب. ومع ذلك كانت الكنيسة تمتلئ بغرباء كانوا يشهدون عن ولادتهم الجديدة بعد سماعهم البشارة على فم شخص مجهول طلب إليهم عدم ذكر اسمه. كان معظم الأعضاء يقفون للشهادة على المنبر عدا واحد، كان يجلس في المقعد الخلفي من الكنيسة يراقب ما يجري ويرى العدد المتزايد من جمهور المعذبين المخلصين بدم المسيح، فتمر ابتسامة على شفتيه، ابتسامة تبدو مع وجهه الشاحب تناقضا غريبا كتناقض هذه الدنيا.

0: أتابع معكم أصدقائي قصة رائد في الحلقة المقبلة بإذن الله. أما الآن فقد حان موعدنا مع الدرس الجديد في سفر العدد. أحلى الأوقات مع سهيل موسى.
1: مرحبا بكم مستمعي الأحباء، هذا هو لقاؤنا الأول اليوم في دراسة جديدة في سفر العدد من العهد القديم ضمن برنامج كنوز الحكمة، وهي فرصة جديدة لنا للتأمل بكلام الله. وأنا أثق أن سفر العدد وغيره من أجزاء الكتاب المقدس، أثق أنه يحمل ما يبنينا في علاقتنا بالله تعالى، لذا أطمع في رفقتكم لي. سأقوم في البداية بعمل مقدمة مختصرة لنعرف بعض الملاحظات الهامة التي تساعدنا على فهم هذا السفر بصورة أفضل. يأتي اسم سفر العدد من عملية التعداد أو الإحصاء للشعب القديم الذي أجراه موسى بأمر من الرب، ويتابع السفر القصة من حيث انتهت في سفر الخروج. تذكر مستمعي أن سفر التكوين يحكي عن الخليقة وسقوط الإنسان وكل البدايات. في التكوين نرى الشعب القديم يبدأ بعائلة صغيرة هربت إلى مصر من جراء الجوع، وفي سفر الخروج نرى العائلة تصبح شعبا كبيرا في مصر. رأيناهم تحت نير العبودية، ثم يخلصهم الله على يد عبده موسى ويأتي بهم إلى البرية إلى حدود جبل سيناء. في سفر اللاويين نرى الشعب يتوقف لأخذ التشريعات وتعليمات خيمة الاجتماع، أراهم الرب كيف يقتربون إليه. وفي سفر العدد هذا نرى الشعب يرحل من على جبل سيناء ويمشي إلى منطقة قادش برنيع، ثم تاهوا في البرية إلى أن مات هذا الجيل هناك. سنين التيهان كانت سنين عذاب ومأساة، ولكنها تحمل دروسا مفيدة. المغزى الرئيسي للسفر هو الترحال. نرى حجاج الله يسيرون ويتجولون ويعملون، يشهدون ويعبدون، وهو بمثابة خارطة، خارطة الطريق لبرية هذا العالم، وهو مفيد لنا اليوم. الدروس التي تعلمها الشعب في القديم هي دروس لي ولك أيضا مستمعي، نحتاج أن نتعلمها، لهذا سجل الله لنا هذا التاريخ. والآيات التالية من العهد الجديد تبين لنا ذلك. يقول بولس: لأن كل ما سبق فكتب، كتب لأجل تعليمنا، حتى بالصبر والتعزية بما في الكتب يكون لنا رجاء. فهذه الأمور جميعها أصابتهم مثالا، وكتبت لإنذارنا نحن الذين انتهت إلينا أواخر الدهور. أما كاتب العبرانيين فقد صرح في رسالته قائلا: في الإيمان مات هؤلاء أجمعون، وهم لم ينالوا المواعيد، بل من بعيد نظروها وصدقوها وحيوها، وأقروا بأنهم غرباء ونزلاء على الأرض. وبطرس ذكر: أيها الأحباء، أطلب إليكم كغرباء ونزلاء أن تمتنعوا عن الشهوات الجسدية التي تحارب النفس. قال يسوع في إنجيل يوحنا مصلياً: أنا قد أعطيتهم كلامك، والعالم أبغضهم لأنهم ليسوا من العالم كما أني أنا لست من العالم. لست أسأل أن تأخذهم من العالم، بل أن تحفظهم من الشرير. نعم، إن الكتاب في كلياته وجزئياته صادر من الله، وقد قال بعضهم معبرا عن وجدانه بواسطة قلمه: إني مقتنع كل الاقتناع بأن كل الكتاب موحى به من الله. وفي كل يوم أزداد اقتناعا بصحة هذا الاعتقاد باختبار اليومي واكتشافي بنعمة الله ما في هذا الكتاب. ثم قال هذا الكاتب بعد ذلك: في الكتاب قوة فعالة وتأثير حي وتناسب كلي بين أجزائه المتفرقة، لأن إلها واحدا هو مصدره، ومسيحا واحدا هو المركز الذي تدور حوله كل حقائقه وتتجه إليه جميع أشعة مجده، وروحا واحدا هو العامل في كل فرع من فروعه، شاهدا بمجد ونعمة وحق ذاك الذي وضعه الله غرض ومركز ورأس كل شيء. وكلما تعمقنا في درس ذلك الكتاب الذي وصلنا إلى أطرافه فقط، كلما ازداد شعورنا باتساع ودقة الوحي، وأدركنا عجزنا وضعفنا على الإحاطة بمحتوياته والإلمام بكامل أجزائه وفروعه. الله نفسه ظاهر من خلال سطوره كإله المحبة الكاملة. أما حكمة الله ومشوراته الأزلية التي سر أن يعلنها لنا فيه، فلا تنفك موضوع بحثنا وتنقيبنا المتواصل، بحيث إن كل اكتشاف جديد يزيد في قامتنا الروحية ويصور لنا المجموعة في شكل يفوق تصورات عقولنا بطريقة تسمو على أفكارنا، ولكنها تزداد وضوحا وجلاء أمام أذهاننا المستنيرة بالروح القدس. حقا مستمعي، إن أقوالا كهذه صادرة من قلم كاتب درس كتب الوحي ما يزيد على 40 عاما، إن أقوالا كهذه تعزي النفس وتنشط الذهن، وهي مهمة في أزمنة صعبة كتلك التي نحيا بها اليوم. والآن عودة إلى سفر تأملنا. كاتب سفر العدد هو موسى الذي كتب الأسفار 5 الأولى من الكتاب المقدس، والتي تسمى بأسفار الشريعة أو أسفار الناموس. من المثير أن المسافة بين جبل سيناء وقادش برنيع لا تتعدى 300 كيلومترا، أي أن الرحلة في تلك الأيام لم تكن تتعدى 11 يوما. مكثوا مدة 30 يوما في مدينة قبروت، وأمضوا 40 سنة في رحلة لا تتعدى 40 يوما، وتحول سيرهم إلى تيهان. بما أنهم رفضوا أن يذهبوا إلى الأرض، فلم يتحركوا خطوة واحدة بعد قادش برنيع، وفي نهاية تيهانهم عادوا إلى نفس النقطة. ما هو السبب؟ إنه عدم الإيمان. بين الإحصاء في الأصحاح الأول والإحصاء في الأصحاح 26 نجد تاريخا إلهيا من تيهان الشعب القديم في البرية لمدة 38 سنة وعشرة أشهر، تبدأ من وقت ارتحال السحابة بعد نصب خيمة الاجتماع. وخلال ذلك نقرأ عن طول أنات الرب وعنايته ورعايته المستمرة بشعبه العاصي المتذمر. وإذا حسبت الفرق بين نتيجة الإحصاء الأول ونتيجة الإحصاء الثاني، فستجد أن عددهم قد قل خلال الترحال. هذا ويقدر عدد الذين خرجوا من مصر ما بين 2 مليون إلى 3 ملايين نفس. يحتوي هذا السفر على 3 تصويرات تساعد على الدراسة. 2 منها تبين خيمة الاجتماع والطريقة التي نصب فيها الشعب قيامهم من حولها. التصوير 3 يوضح الطريقة التي كانوا يسيرون بها. ستندهش مستمعي من طريقة الله في تنظيم أمور مخيمهم هذا. هذه طريقة الله للكنيسة، إذ قال: وليكن كل شيء بلياقة وبحسب ترتيب. والله في خليقته صنع كل شيء حسناً، كل شيء مرتبا. هل سبق وتأملت في أوراق الورد مستمعي وفي طريقة ترتيبها؟ هل تأملت في تكوين الشجرة والثمار؟ نعم، نحن نعيش في عالم مذهل يكشف عن إله قوي وإله منظم. قال المرنم: قال الجاهل في قلبه ليس إله. الجاهل فقط هو الذي لا يؤمن بالله، فالكون كله يصرخ بالرسالة، وترتيب العالم يشهد بذلك، يشهد بخالق عظيم وعبقري. نأتي الآن إلى الأصحاح الأول من سفر العدد ونقرأ منه الآيات 5 الأولى.
0: وكلم الرب موسى في برية سيناء في خيمة الاجتماع في أول الشهر الثاني في السنة الثانية لخروجهم من أرض مصر قائلاً: أحصوا كل جماعة بني إسرائيل بعشائرهم وبيوت أبائهم بعدد الأسماء، كل ذكر برأسه من ابن 20 سنة فصاعدا، كل خارج للحرب في إسرائيل، تحسبهم أنت وهارون حسب أجنادهم، ويكون معكما رجل لكل سبط رجل هو رأس لبيت أبائه، وهذه أسماء الرجال الذين يقفون معكما لرأوبين أليسور بن شديئور.
1: هنا نرى أنفسنا داخلين البرية التي يعبر فيها كل خارج للحرب. في سفر التكوين رأينا الشعب في صلب أبيهم إبراهيم، وفي سفر الخروج نراهم يضربون الطوب في مصر، ثم في اللاويين نراهم مجتمعين حول خيمة الاجتماع، أما في سفر العدد فهم عابرون البرية. ومن هنا يبدأ الحديث عن رجال الحرب والجيوش والألوية والمعسكرات والأبواق. تكلم الله إلى موسى في البرية، ولكنه تكلم من خلال خيمة الاجتماع، والخيمة كانت في البرية، وهكذا الكنيسة اليوم فهي في العالم. صلى يسوع وقال: لست أسأل أن تأخذهم من العالم، بل أن تحفظهم من الشرير. الكنيسة موجودة في العالم، إذن تكلم الله من الخيمة، وبناء الله اليوم مصنوع من لحم ودم، من المؤمنين الحقيقيين الذين يكونون ما يسمى بالكنيسة. فلستم إذن بعد غرباء ونزلا، بل رعية مع القديسين وأهل بيت الله، مبنيين على أساس الرسل والأنبياء، ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية الذي فيه كل البناء مركبا معا، ينمو هيكلا مقدسا في الرب، الذي فيه أنتم أيضا مبنيون معا مسكنا لله في الروح. الكنيسة مكونة من شعب الله الذين هم عمله، مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله وأعدها لكي نسلك فيها. أحصوا كل جماعة بني إسرائيل بعشائرهم وبيوت آبائهم بعدد الأسماء، كل ذكر برأسه من ابن 20 سنة فصاعدا، كل خارج للحرب في إسرائيل. كان يجب تعداد الشعب من أجل تكوين جيش محارب، والجيش هو للحرب. في مصر بينما كانوا عبيدا كان الله هو الذي يحارب عنهم، ولكن الآن وقد خرجوا من مصر إلى البرية كان يجب أن يحاربوا أعداءهم، وأعداؤهم كانوا بانتظارهم. كل مؤمن في المسيح يعيش اليوم في عالم معاد، وهؤلاء الأعداء هم حقيقيون ولو أننا لا نراهم. اسمع ما يقوله بولس في رسالة أفسس مرة أخرى: أخيرا يا إخوتي تقووا في الرب وفي شدة قوته، البسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكايد إبليس، فإن مصارعتنا ليست مع دم ولحم، بل مع الرؤساء، مع السلاطين، مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر، مع أجناد الشر الروحية في السماويات. لقد خلصنا الله بنعمته الغنية العجيبة واللا محدودة، ولكننا نحيا في عالم شرير وقاس، وكما كان الشعب في البرية فنحن أيضا في برية هذا العالم المليء بالخطية. بالرغم من أن الله خلصنا بنعمته الرائعة، فما زال لدينا عدو لنحاربه. كتب بولس إلى الواعظ الشاب تيموثاوس قائلا: فاشترك أنت في احتمال المشقات كجندي صالح ليسوع المسيح، جاهد جهاد الإيمان الحسن. وهذه أسماء الرجال الذين يقفون معكما لرأوبين أليسور بن شديئور. قد لا يبدو الأمر مسليا، ولكن اسمح لي أن أشرح لك مستمعي ماذا يعني كل هذا. كان رأوبين الابن الأكبر ليعقوب، وقد قال عنه يعقوب: رأوبين أنت بكري قوتي، أول قدرتي، فضل الرفعة وفضل العز، فائرا كالماء لا تتفضل، لأنك صعدت على مضجع أبيك، حينئذ دنسته، على فراشي صعد. كان رأوبين فائرا كالماء، أي غير ثابت. الرجل الرأس الذي اختير من هذا السبط كان مختلفا، اسمه أليسور بن شديئور. أليسور يعني الله صخرتي، وشديئور يعني القدير نار. هذا الرجل الصخر والنار ينتمي لسبط رأوبين الفائر كالماء. لماذا؟ لأنه يعرف صخر الدهور الثابت. هذا يذكرني بالسيدة التي قالت عن المسيح: قد أتقلقل أنا من على الصخرة، ولكن لا يمكن لهذه الصخرة أن تتقلقل من تحتي. وتذكر أنهم رنموا ترنيمة موسى التي تقول: إن الرب صخرتي. وهذا الرجل تعلم هذا الدرس، عرف أن الله صخرة في أرض مضجرة، والمسيح هو صخر الدهور الذي نتكل عليه. من المثير أن تعرف يا صديقي أنه مهما كنت متقلبا ومتقلقلا، فيمكنك أن تجد ثباتك في صخر الأزل يسوع. الله صخرتي، فهل تضع فيه ثقتك اليوم؟

0: إلى اللقاء أصدقائي، والرب معكم.
1: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.ps من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج، كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970-592-201-017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم، وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

0: الساعة الآن 2 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.bs. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا، كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.bs. كنوز الحكمة.

0: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة سليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المارياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المارياتشي هو رحلة، رحلة بتعمل مكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: الساعة الآن 3 عصرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة

0: راديو موال.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: راديو موال 101.7 اف ام، راديو الشباب الاول.
1: من حقك تحكي، من حقك تشكي، انت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا واكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

0: بأجمل باقات الورود أسعد الله أوقاتكم أعزائنا المستمعين أعزائنا المتابعين أينما كنتم وأينما تواجدتم في ربوع الوطن الغالي فلسطين. حديث جديد للبلد يجمعنا عبر أثير موال. نبدأ مساء جديد بيا الله بكلمة طيبة بدعاء خير لعل وعسى أن يكون دائما القادم أفضل. القادم بمشيئة الله هو الأجمل لهذا الشعب الصامد الصابر المرابط. دائما بنوجه تحيات المحبة لكافة متابعينا في الوطن خارج الوطن لكل من انضم إلينا في هذه الأثناء. الله يمسيكم جميعا بالخيرات والمسرات, يديم عليكم دائما الخير والمحبة, ودائما على أمل أن كل من يتفاءل بالخير لا بد أن يجده. اليوم الحديث كثير كان بشأن الأوضاع الميدانية ولا بشأن موضوع احتجاجات السائقين وتنظيم وقفة احتجاجية والتهديد باللجوء إلى الإضراب الشامل في قطاع النقل العام. هذا الموضوع اليوم لاقى ربما كثير من الحديث عبر منصات التواصل الاجتماعي بعد أن يعني قال نقيب السائقين العموميين في نابلس لن نرفع الأجر على المواطنين إذا لم يتم تلبية مطالبنا, سيكون يوم الأربعاء إضراب شامل. هل بالفعل سيكون إضراب شامل في قطاع النقل والمواصلات أم أن الحكومة الفلسطينية ستنتبه لهذا القطاع الذي تضرر كثيرا في الفترة الأخيرة وخاصة بعد رفع أسعار المحروقات والسولار بشكل خاص؟ كان في حديث اليوم عن خلاف ما بين نقابة السائقين العموميين والنقابة في الخليل, عدم التنسيق المسبق. يعني مش وقت خلافات في داخل النقابات, المفروض اليوم يكون في وقفة أكبر ما بين السائقين مع بعضهم البعض ومع نقابتهم حتى يتم تلبية مطالبهم العادلة في ظل وضع ربما صعب جدا يمر به قطاع النقل العام. الوضع مش طبيعي, يعني إن شاء الله إن هالأمور القادمة بتكون أفضل للجميع إن شاء الله. زعيم المعارضة الإسرائيلية رد اليوم بشكل صريع على وسائل الإعلام العبرية المنشغلة بإمكانية توجيه ضربة جديدة لإيران, عودة الحرب من جديد. الكل بتطلع إلى السماء, الكل بتحدث عن حركة طيران غير مسبوقة في الفترة الأخيرة, لكن زعيم المعارضة الإسرائيلية لبيد يقول لا مؤشرات على حرب مع إيران قبل الانتخابات الإسرائيلية. يعني هذا الموضوع ربما يتحدثون عنه بشكل صحيح. اليوم كان نتنياهو معصب كثير بعد يعني أن طالب بفتح تحقيق مع المشاركين في فيلم نازا وتقديمهم للمحاكمة بتهم ارتكاب مخالفات تتعلق بأمن المعلومات والتشهير والإضرار بالمصالح السياسية والأمنية لإسرائيل. نتنياهو يقول الفيلم أساء لإسرائيل وجيشها أمام العالم, وكان الفيلم قد فاز الشهر الماضي بجائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان البندقية السينمائي مستندا إلى شهادات ل24 جنديا وعنصرا في الاستخبارات الإسرائيلية بهدف الكشف عن الآليات التي أتاحت بحسب العمل عمليات قتل جماعي للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة. هذا الفيلم الذي حاز على جائزة مهرجان البندقية السينمائي أثار حفيظة نتنياهو والذي طالب بفتح تحقيق مع المشاركين في هذا الفيلم. ربما بعد موسم الانتخابات سواء الانتخابات الإسرائيلية أو الأمريكية, احنا عندنا تأجلت الانتخابات الفلسطينية إلى العام المقبل للي بضل طيب إن شاء الله وبضل معنويات عالية عنده إن شاء الله. الانتخابات عندنا راح تكون العام المقبل في 11 من أيلول رح نتوجه إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس دولة فلسطين وأعضاء المجلس التشريعي هذا العام المقبل وليس هذا العام، لكن بعد موسم الانتخابات ربما قد يكون عندنا عودة لموسم الحروب. الجيش الإسرائيلي يتوقع تأجيل الحرب على إيران شهرا إلى شهر ونصف بسبب انشغال الولايات المتحدة بالانتخابات ما لم تبادر طهران إلى شن هجوم أولا. يعني الكل بتوقع والكل يتوجه. نفتالي بنت وهو يعني أحد الزعماء القوائم الانتخابية في إسرائيل يقول إسرائيل ذاهبة إلى الانتحار الحتمي والبطيء. ويضيف نفتالي بنت دولتنا تواجه تهديدا ملموسا، نحن ذاهبون إلى الفوز واستبدال نتنياهو الذي سيرحل إلى منزله. بن غفير هو وزير الأتوات في إسرائيل يقول بنت في عهد بن غفير زادت الجريمة وازدادت الأتوات وازداد الرعب وازدادت الأموال التي تدفعها المحال التجارية. ويضيف لقد انهارت الدولة في عهد بن غفير، إنه أضعف وزير شهدناه هنا ولا يحقق أي نتائج. هذه تصريحات نفتالي بنت قبل الانتخابات. أمور ربما يعني يتحدثون عنها بشكل كبير في الإعلام العبري، ويعني وأمور أخرى تتعلق أيضا بما يجري عندنا في الضفة الغربية. صور من موقع انفجار ذخيرة قرب الحدود اللبنانية والذي أسفر عن مقتل مستوطن وإصابة 19 آخرين، يتم نقل الصور. انفجار يعتقد أنه ناجم عن لغم إسرائيلي. إذاعة الجيش الإسرائيلي تتحدث عن إصابة 20 إسرائيليا معظمهم طلاب في مدرسة دينية في الجليل الأعلى قرب الحدود اللبنانية، أحدهما حالته حرجة واثنان حالتهما خطيرة. هذه المعلومات الأولية التي يتم الحديث عنها بشكل مباشر عبر الإعلام العبري الذي يتحدث عن الانفجار وأسباب الانفجار. الإعلام العبري أيضا يقول حسب القناة العبرية الثانية الحديث عن إصابة أكثر من 20 إسرائيليا بجروح جراء انفجار جسم من مخلفات الحرب. هذا الجسم كان قد ساقط بين موقع مستوطنتي منارة ويفتاح قرب الحدود مع لبنان. أيضا الحديث عن وفاة عنصر من قوى الأمن الداخلي اللبنانية الاثنين جراء انفجار جسم مشبوه من مخلفات الحرب الإسرائيلية في قرية عين إبل وقضاء بنت جبيل جنوب لبنان. هذه الأحداث حدثت على الحدود أو داخل الأراضي اللبنانية. خلاف حول الإضراب وتحذيرات من شلل شامل في المواصلات، نقابة عمال النقل تعلن أو تعلن خطوات احتجاجية وتحذر من إضراب شامل الأربعاء المقبل. النقابة في بيان عقب اجتماع طارئ عقدته بمشاركة فروعها في مختلف المحافظات قالت إنها قررت تنفيذ وقفات احتجاجية لمدة ساعة من الساعة 11 حتى 11 صباحا داخل مجمعات النقل، وأضافت أنها ستصدر غدا بيانا نقابيا يتضمن إعلان الإضراب الشامل يوم الأربعاء إذا لم تستجب أو في حال استمرار الحكومة في تجاهل مطالب قطاع النقل، عدم اتخاذ إجراءات عملية للتخفيف من الأعباء المتراكمة على العاملين فيها. هذه الأخبار وأخرى طبعا سنتوقف معها ضمن حديث البلد لهذا المساء، لكن يبقى دائما لاتصالاتكم مداخلاتكم ملاحظاتكم. يبقى لها الأولوية في إذاعتها بين فقرات هذا البرنامج. نذكر بأن أرقام موال أصبحت الآن متاحة
1: للمشاركة في برنامج حديث البلد. بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419 274-3420، جوال 0592-20-10-17، أريدو 0569-0019-10، واتساب 00970-592-20-10-17.
0: دائما وأبدا مساء الخير ومساء المحبة لكافة متابعين أينما كنتم وأينما حللتم. إطالة مسائية جديدة، مساء جديد، مساء الأول من جماد الأولى لعام 1448 للهجرة، الثاني عشر من تشرين الأول لعام 2026 للميلاد. إن شاء الله دائما كل أوقاتكم سعيدة، ونحن دائما سعيدين بتواصلكم الجميل. بنمسي على كل الأصدقاء، حابين نمسي على صديقنا أبو لؤي، أسعد الله مساءكم بكل الخير والسعادة أخي أبو قصي، ومساء جميع أبناء الوطن الحبيب، دمتم في رعاية الله وحفظه، يسعد مساءك. أخونا أبو أحمد صديقنا الأسير المحرر محمد الخطيب، الله يسعد هالمساء. أبو نسيم ربايع بمساء على الجميع. أم أحمد، أبو عمر، ما حدا خير بالدنيا غير بن غفير، يسعد مساك. أم كنان صلاح بتتحدث عن مواسم الحروب، وبنمسي كمان على كل الأصدقاء اللي بيتابعونا من كل مكان، يسعد مساكم جميعا، يديم عليكم دائما الخير والمحبة وهدات البال، نتمناه للجميع. ويسعد مساك أم محمود وكل من يتابع بثنا المباشر، يسعد مساكم. حابين نمسي على الأصدقاء، نادي حسن يسعد مساك، حمزة زبون، ندى أبو خضير، يوسف أبو رميس، أبو محمد أبو رميس يسعد مساكم، وصديقنا العزيز الغالي نمر بطرس سعيد يسعد هالمساء مساك، ورد وفل وياسمين. مساء خاص للأخ والصديق العزيز الغالي حسن محمود أبو الأيسم، الله يسعد مساك وصباحك بالخير والمحبة. عز الدين زيتون، الله يسعد مساك أخي عثمان، والله يحفظ الوطن والمواطن، والله يهدي بال الجميع إن شاء الله، أمين يا رب. رامي الغوالي يسعد مساك، كل النصار مساء الخير، حمزة زبون، حسين علي أبو علي، الله يسعد مساكم جميعا. عفاف صبيح قول والله أجلوا الانتخابات للسنة الجاية، أجلوها. ابن الخليل الله يسعد مساك بالخير والمحبة يا رب، شكرا كثير لهذا التواصل الجميل. ربما نتوقف مع أحوال الطقس ورسالة الأرصاد الجوية الفلسطينية مع الناطق باسم دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية مأمون العصايرة، ثم نعود.
2: اليوم إن شاء الله انخفاض آخر على درجات الحرارة، تصبح أدنى من المعدل العام بقليل، ويتوقع بإذن الله سقوط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق خاصة المناطق الجنوبية والشرقية، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، واعتبارا من ساعات الظهيرة تضعف فرصة هطول الأمطار وتميل الأجواء إلى الاستقرار. في ساعات الليل جو بارد نسبي في المناطق الجبلية، معتدل في باقي المناطق. يوم الثلاثاء لا يطرأ تغير على درجات الحرارة، تبقى أدنى من المعدل العام، جو معتدل في معظم المناطق. ويوم الأربعاء ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، جو معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبي في باقي المناطق. يوم الخميس تعود درجات الحرارة للانخفاض مرة أخرى بشكل ملموس، وتصبح أدنى من المعدل العام، وجو معتدل في معظم المناطق. اليوم الاثنين تحذر دائرة الأرصاد الجوية لأخوة المواطنين من خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة خاصة المناطق الشرقية والجنوبية، وخطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 24-15، رام الله والبيري وخليل الرحمن 23-14، نابلس 25-15، جنين وطباس 29-20، أريحة والأغوار 33-23، طول كرم وقلقيلي 27-20، غزة وخان يونس 26-20، وأخيرا في رفح ترتفع نار هذا اليوم إلى 27 درجة، تنخفض ليلا إلى 19 درجة. ودائما فوق كل ذي علم عليم.
0: إذا كانت هذه أحوال الطقس، مع العلم أننا كنا نتوقع أو تتوقع الأرصاد الجوية أن يكون لدينا حالة مطرية، لكن هذه الحالة المطرية لم تصل إلى مناطقنا، ربما سقطت الأمطار بعيدا عنا. على كل حال ما زال الخبراء في علم الأرصاد الجوية والناس اللي يعني أمورهم يعني بتعلق كثير في موضوع الطقس، ما زال حديثهم أن هذا الشتاء سيكون قوي نوعا ما. إن شاء الله أن الخير قادم ولسه ما بلشناش فصل الشتاء. خبر عن انقطاع الكهرباء في عدة مناطق وأحياء من محافظة بيت لحم، كما يريد يعني يرسل لي أحد الأصدقاء. ما بعرف هاي المناطق بتتعلق بجناتة، زعترة، جورة الشمعة، ودرحال، يعني بعض المناطق كما يقال أن فيها انقطاع للتيار الكهربائي، لكن لم تردنا إشارة واضحة عن المناطق التي يتم قطع التيار الكهربائي عنها. إن شاء الله أن الكهرباء تعود إلى هذه المناطق بأسرع وقت ممكن، لأن الكل بيعرف أن الكهرباء اليوم هي حياتنا، يعني بدون كهرباء إحنا كنا عايشين على الكهرباء أصلا. المحمود وكأن الأيام بتركض ركض، كل الأيام رح تعدي والعمر يعدي، فهنيئا لمن يستطيع أن يترك أثرا طيبا في هذه الدنيا. مساء الخير لكل الأصدقاء اللي بيتابعونا، يسعد مساكم. التعمر محمد التعمر على ما أعتقد يسعد مساك امكنان، مساء الخير. ياريت اللي بعتونا رسالة أخوان بأسماء يعني مستعارة وما إلى ذلك، في نهاية الرسالة يكتب اسمه حتى نعرف من يتحدث معنا. أم الوليد الله يمسيكم بالخير، عادل غوالي يسعد مساك أبو قصي ومساء جميع المستمعين وطاقم العمل، دمتم بخير، يسعد مساك دائما وأبدا. حسين علي أبو علي الله يسعد هالمساء الغالي حسين، ويديم عليك الصحة وهدات البال يا رب.

0: خلينا نبدأ موضوعنا الأول. لفت انتباهي اليوم تقرير عن تصعيد المستوطنين وتيرة اختطاف المواطنين الفلسطينيين لدفعهم إلى الهجرة وسرقة أراضيهم، حيث تشهد الضفة الغربية المحتلة تصعيدا خطيرا في أساليب الإرهاب الاستيطاني، يتمثل في إقدام عصابات المستوطنين على اختطاف فلسطينيين واحتجازهم لا سيما المزارعين منهم بهدف دب الذعر في قلوبهم ودفعهم إلى ترك أراضيهم تمهيدا للاستيلاء عليها. وفي أحدث هذه الممارسات ما حدث عندنا في محافظة بيت لحم، تم اختطاف يعني ثلاثة مواطنين من بلدة نحالين غربي بيت لحم، وكمان تم خطف ثلاثة في بلدة قفين شمار طول كرم، مزارع في بلدة بيت أمارين بنابلس، وفق إذاعة طبعا الإذاعة الرسمية دون توضيح مصيرهم، وتم يعني إطلاق سراح معظمهم بعد أن تم اختطافهم في الفترة الأخيرة. ربما الحديث يطول حول هذه الممارسات وما يجري في الضفة الغربية، خاصة أننا نتحدث عن أعمال خطف واحتجاز وأيضا تهديد للمزارعين. اليوم احنا نتحدث عن موسم قطف الزيتون، كثير من المزارعين اللي بينتظروا هذا الموسم على أحر من الجمر تعرضوا للاعتداء وتعرضوا للإيذاء، كثير تم حرق مركبات وتم الاعتداء أيضا على مواطنين، وتم تأكيد أن أعمال اختطاف الفلسطينيين واحتجازهم تزايدت في الآونة الأخيرة، يعني في موسم قطف الزيتون. طبعا بيتم الاعتقال، التنكيل، العنف وما إلى ذلك. للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسعدنا هذا المساء أن ينضم إلينا الأستاذ صلاح الخواجة، مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في الضفة الغربية. أستاذ صلاح، الله يمسيكم بالخير بداية.
1: تحياتي يا حثمان، مسيك بأنوار النبي.
0: سعد مساك. يعني متحدث عن أعمال اختطاف زادت في الآونة الأخيرة، كيف تنظرون إلى ذلك وتنظرون أيضا إلى سلوك المستوطنين اتجاه المزارعين وخاصة قاطفي أشجار الزيتون؟ أستاذ صلاح،
1: أولا عملية الاختطاف ليس جديدة، هي جزء من نهج في العصابات، تربوا ودربوا أجيال من المستعمرين والمستوطنين ومنظمات الإرهاب، والكل يتذكر حينما تم اختطاف الطفل في القدس، وكانت عمليات الحرق لطفل وهو حي، أو عمليات حرق عائلة الدوابشة لأحمد الدوابشة. فهذه العمليات المستمرة كانت جزء من سياسة الاحتلال، ولكن إذا كان بن غفير يتحدث أن كان ما قبل حكومته 52 شبكة إنذار مبكر، واليوم هناك 1052 شبكة إنذار مبكر، وكل شبكة فيها عشرات المستوطنين، يعني بمعنى إذا فقط الشبكات تضاعفت بهذا الكم الطبيعي سيضعف نهج هذه الشبكات الإرهابية في مناطق الضفة، سواء كان في موضوع سرقة الممتلكات أو سرقة المواشي والتعدي على مقدرات أبناء الشعب الفلسطيني. ولكن حينما يتم الحديث عن عمليات اختطاف كما جرى قبل أيام في ريف نابلس وملاحقة شاب وابنه الطفل، وتم ملاحقته بمركبات المستوطنين والتعرض له ومحاصرته، وبعد أن فلت من المستوطنين بقي الطفل بين أيديهم. هذا ليس الحادث الوحيد، هناك في منطقة سلفيت وقرى رام الله ومنطقة جنوب الخليل، كل الأماكن هناك في محاولات لاختطاف فلسطينيين وتعذيبهم وتنكيدهم، ولكن هذا الأمر هو جزء من سياسة منظمة تنتهجها حكومة الاحتلال في إطار عملية التخويف والتنكيل والقتل والإرهاب والإجرام ضد من الشعب الفلسطيني، سواء ضد الإنسان أو مقدرات الإنسان.
0: نعم، يعني موضوع أيضا ربما زادت هذه الأعمال في موسم قطف الزيتون، كان في دعوات لعمل لجان حماية، لجان مساندة وما إلى ذلك، هل تتوقع أو تعتقد أستاذ صلاح أن كل هذه اللجان فشلت في حماية المزارع أثناء موسم قطف الزيتون؟
1: بالعكس، هذه الحماية هي التي شكلت دافع وحافز قوي لحماية مقدرة أبناء الشعب الفلسطيني. الكل يرى ما يجري في منطقة المغير وسنجن ومنطقة كسرى وكريوت وجلوت وغيرها من مناطق الضفة. لولا هذه اللجان لكانت هناك مجازر كبيرة ترتكب بحق الفلسطينيين في هذه الكرة والبلدات الفلسطينية، ولكن نحن نعتبر أن هذه نماذج ناجحة غير كافية، يجب توسيعها وتطويرها واعتبارها جزء أساس في عمليات حماية أبناء الشعب الفلسطيني في الكرة والبلدات الفلسطينية، إضافة أن يجب تطويرها لتصبح ليس فقط لجان حماية بل لجان دفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ومقدرات الشعب الفلسطيني. ونحن نعتبر أن الحديث عنها كما كنا في الانتفاضة الأولى لا يجب أن يكون بالشعارات، يجب أن يكون هناك جزء من رؤية وطنية واستراتيجية وطنية التي مع كل أسف هي غائبة، ووضع كل الإمكانيات والمقدرات لدعمها بكل الأشكال والاحتياجات اللوجستية لتشكل لجان حماية حقيقية في كل القرى، ويصبح هناك التكامل والتشارك كما يجري في المغير وأبو فلاح. حينما يكون هناك أي نوع من الاعتداء تجد هذه اللجان تتفاعل بشكل واسع وكبير، وهناك عدد كبير من اللجان الذي تصدت من عمليات موت لأطفالهم. في أبو فلاح تم اقتحام القرية وحرق أحد البيوت، لولا سرعة الاستجابة من لجان الحماية لكانت هناك كوارث مجازر ارتكبت بحق الفلسطيني والأهالي في المنطقة.
0: نعم صراحة، يعني بالنسبة لمثل هذه الأعمال هل يتم توثيقها، يعني إخبار أو إرسال تقارير للجهات الحقوقية الدولية في هذا الوقت بالتحديد، أم أننا فقط نتحدث عن أمور داخلية ولا يوجد توثيق رسمي لمثل هذه الجرائم اتجاه المزارعين والمواطنين الفلسطينيين؟
1: بالتأكيد هناك توثيق، وعملية التوثيق والنشر نحن نعتبرها مفتوحة على صفحات هيئة مقاومة الجدار وصفحات المؤسسات الحقوقية، ولولا ذلك لما كان هناك يعني مواقف مشرفة بدأت تتصاعد، وإن كانت ضعيفة في مقاطعة المستوطنين وملاحقتهم واتخاذ قرارات بإجراءات لمقاطعة البضائع المستوطنة، كل ذلك يأتي بسبب زيادة عمليات التوثيق ونشرها والاستفادة منها من المؤسسات الحقوقية والحراك السياسي والدبلوماسي. ولكن نحن بحاجة أن نطور ذلك لنبني استراتيجية من خلالها يمكن أن نجند كل حركات التضامن الدولي للضغط على المدعي العام، لخلق رأي ضاغط على المدعي العام لفتح ملف الاستيطان باعتباره جريمة من جرائم الحرب.
0: نعم، سؤال أخير أستاذ صلاح، كلمة بتحب توجهها حقيقة لكل المزارعين الصامدين الصابرين واللي ما زالوا يعني رغم تعرضهم للأذى إلا أنهم مصرين على قطف ثمار أشجارهم وحماية هذه الأشجار حتى لو كانت مناطق يعني معرضة للمصادرة والتهديد؟
1: أولا لا، كل الكلمات الذي يمكن أن تقال لا تكفي ما يقوم به من تحدي وتقدير واحترام لهذه المواقف البطولية. نحن كنا حينما نظمنا الحملة الوطنية لقطف أشجار الزيتون، وهذه الحملة في عام 2016، وبدأنا في قرية دير إبزية واستطعنا أن ندخل مناطق لم يستطيع المزارعين الوصول إليها منذ ثلاث سنوات، ويوم السبت الماضي كنا في دير أبو مشعل واليوم في ترمسعية، وسيكون هناك في المزرعة الشرقية وأبو فلاح يوم الجمعة، والخميس في بيت عنيان شمال غرب القدس. نحن نعتبر أن كل الشعارات إذا أردنا أن نكون مسؤولين ونتحمل المسؤولية، الشعارات ليس فقط بالحديث عن دور المزارعين والفلاحين، بل كيف يمكن أن ننفذ حملات نقول لهم أنتم لستم وحدكم، نحن معكم، نحن يجب أن نجند كل الإمكانيات لدعم صمود المزارعين والفلاحين والتجمعات البدوية التي تتعرض لعمليات التهجير والتنكيل والترانسفير.
0: نعم شكرا شكرا الأستاذ صلاح الخواجة مدير مكتب هيئة المقاومة. شكرا كثير. وكان الحديث ربما عما يجري للمزارعين وقاطفي ثمار الزيتون. تحيات المحبة للجميع. دائما بنقول مساء المحبة أيضا لكل الأصدقاء اللي بيتابعونا من كل مكان. يسعد مساكم. يسعد مساك أبو الأيسم. يسعد مساك أخونا أيوب الدكتور معن محافظة. يسعد هالمساء الغالي. شكرا كثير رأفت الشيخ الله يسعد مساك. كمان نور الإيمان مساء الخير. أبو يوسف بتحدث عن سائق خلاطة بطون يعني ترك الباطون خلفه في طلوع بير المياه على طريق ليل اللوز وبقول له يا ريت يعني الخلاطات الباطون اللي بتساقط منها الباطون يا ريت يقوموا بتنظيفه لأن قبل شوي كما يقول أبو يوسف كان صار حادث نتيجة هذه الباطون على الطريق وبقول يعني يا ريت إنهم أصحاب مصانع البطون يتابعوا هذا الموضوع والشرطة مع العلم أنها هي مخالفة يعني رسميا. مها جبر فضة لا يجوز قلع أشجار الزيتون. مساء الخير للجميع نور الإيمان. رأفة الشيخ يسعد مساك دائما وأبدا. أخونا نمر بطرس سعيد بيقول اقتراح للكلاب الضالة أن تقوم كل أسرة بتبني أحد الكلاب فبذلك تنتهي المشكلة. يعني هذا اقتراح من أخونا نمر بطرس عيد لمعالجة قضية الكلاب الضالة. هذا الموضوع. الدكتور معن يسعد مساك. عوض أبو صوي سلامات أخي أبو قصي. ريت مشاهدة الصورة على الواتساب. زار أبعت النهاية لصورة الكهرباء. وصلتني صورة الكهرباء. مع العلم احنا بلغنا اكثر من مرة حول هذا الموضوع خزانة الكهرباء اللي موجودة على مدخل مدرسة ذكور الطاس الثانوية. تم ارسالها لنا اكثر من مرة وارسلناها لقسم الصيانة في شركة الكهرباء ورح نبعتها كمان مرة.

0: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.bs. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المارياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المارياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندق، هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419 جوال 0592-20-10-17 أريدوا 0569-0019-10 واتساب 0079-20-10-17
1: حديث البلد مع عثمان صلاح.
2: مسيكم بالخير جميعا. عمر العجوري بتحدث عن حرق الأجهزة امبارح من كثر ما قطعوا وشغلوا الكهرباء. بنت الأصل مساء الخير. أبو يوسف يقول أستاذ أبو قصي امبارح صار انقطاع متكرر في الكهرباء وفي أسباب تلف الأجهزة الكهربائية في المنازل. بتحدث عن ذلك. بعين الله يا صديقي. عمر شركة الكهرباء معوضة إنسان حرق لا شيء جهاز على ما أعتقد. جواد الطحل الله يسعد مساك. اليوم برافقنا بهندسة الصوت المبدع دائما زميلنا نزار النجار صاحب الابتسامة الدائمة. يعني براقب فينا اليوم نزار في المراقبة. حلو كثير ان يكون في عندنا رقابة يا اخوان, رقابة داخلية ورقابة خارجية.
3: هوجيناكم يا المعازيب على أرقص المراقب.
2: عمر العجوري بيقول كانوا مشغلين أغنية عمر, كانوا مشغلين أغنية أيمن السبعاوي, شكلهم نزل وارفع بالنسبة للكهرباء. إن شاء الله أن الأمور بتنحل قضية الكهرباء. يا ريت تحدثونا عن أي مناطق كان فيها المشاكل الكهرباء.
4: إضافة
2: الشيخ الله يحييك يا رب. إبراهيم الشاعر يسعد هالمساء الغالي. إبراهيم على راسي والله.
3: هلا وهلا يا هلا.
2: اليوم ما حدش أنا زابعت لنا ورود. صديقي أبو رجائي الله يسعد مساك, وبمسي على جارنا العزيز أبو علي الله يسعد مساك ومساء محمد أبو خلدون مساء الورد. أبو رجائي بحكي لي محمد أبو خلدون من أرقى, أرقى شوفير على الخط, شكله مرعيك بالسعر. ما هو الشوفير لو رفع له 5 شيكل بصير أسوأ إنسان على وجه الأرض. وإذا براعي المواطن لو بشكلين بقول أجمل سائق موجود على وجه الأرض.

يمثل الجميع بالخير. أيوب من الأردن برسل بتحياته للجميع وبقول الله يحمي شعبنا أينما حل وأينما كان. بقول صديق إلى فتح بسطة فلافل في واد نزال بجنب الدوار، ياريت اللي بسمع برنامجكم يجرب الفلافل من عند أبو علي. الله يسعد مساك أيوب حبيبنا أيوب، وإن شاء الله بالتوفيق لك ولأبو علي ولكل أهلنا وربعنا في المملكة الأردنية الهاشمية. المحمود بتقول الكل بيسحج. يوسف لعبيات الله يسعد هالمساء. النادر الزغلب ضياء أجانا كمراقب الآن، الله يسعد مساك أبو ضياء وديم عليك الخير وهدات البال يا رب. أخوان يعني رسالة للشاحنات اللي بتكون محمل أحجار كبيرة، ياريت يعني الانتباه لأمور السلامة العامة، يعني نعرف أنك أنت مربط هالحجرين بهال، لكن أنك تكون مربطهم ومسرع يعني بشكل مش طبيعي، لا سمح الله يعني أي خطأ بسيط بيسبب كارثة، سقوط حجر كبير. يعني قبل فترة سقط في إحدى مناطق بتفجر على ما أعتقد، والحمد لله إن ما كان فيه سيارات في الشارع. فياريت يعني هاي رسالة لكل سائقي الشاحنات، بنعرف ما شاء الله عليكم حجمكم كبير وانتم كبار على الطرقات ومحدش بقدر يقرب عليكم، بس يديروا بالكم خطأ بسيط ممكن أن يؤدي إلى كارثة. يا حبايبنا تحيات المحبة للنسيب الغالي دكتورنا الغالي الدكتور أحمد العمور أبو الوليد، الله يسعد مساك بالورد والفل والياسمين، نورت البث دكتورنا الغالي. مفروشات قصي العارضة للكنب والتخوت الله يمسكه بالخير.

نمر الله يسعد هالمساء. أبو العز التعمري يسعد مساك وين ما كنت وين ما تواجدت. تتوقعوا إذا السائقين أضربوا يوم الأربعاء وما كان في خط مين اللي بيستفيد من هالإضراب؟ نزار بيقول لي بدي يأخذ السيارة الخاصة ويشتري على الخط يوم الأربعاء. بقول لك السيارات الخاصة بتستنى بتستنى في مثل هذا القرار، وخاصة السيارات المصطوبة اللي نزار بحبهن كثير هاي السيارات. بقول يعني عطلوا المركبات العمومية ويعتمدوا في المواصلات على المركبات الخاصة، الله أعلم، ننتظر القرار غدا. أبو عمر بيقول السائقين مش لاقين شغلة دايما بعيطوا. لا يا أبو عمر لا، مش لهالدرجة. عدنان عبيات الله يسعد مساك ويسعد مسا الجميع يا رب، شكرا كثير. أخونا فهمي صالح الله يسعد هالمساء. محمود بتقول نزار مش لاقي له شغله يشتغلها. بالفعل هذا اجمل تعليق اليوم، تعليق راقي، يعني يبدو انك فهمتي نزار على طبيعته، مش لاقي له شغله يشتغلها. نزار على فكره معاه 7 صنايع. عمر العجوري الله يعين شعبنا، كل واحد هم على قده. بالفعل جعفر عبيات الله يسعد مساك. تحقيق أول للجيش الإسرائيلي، أحد الطلاب خبأ الرأس الانشطاري في حقيبته ثم انفجر فيها. القناة 15 العبرية تقول هذا يعني أنه كان من الممكن أن ينفجر داخل الحافلة المزدحمة بالمستوطنين. شكرا يا جعفر يسعد مساك، شكرا كثير. محمود بقول بلا ما يزعل احنا اخوان وبنمزح. لا نزار بزعلش، حين اذا دخل الشسمه بكون نزار. حين هلا نزار رح يدخل على التيك توك ورد عليك يا محمود. تحقيق أول كما قلنا بالنسبة للحادث الذي وقع على الحدود اللبنانية. القناة 15 عبرية تقول هذا يعني أنه كان من الممكن أن ينفجر داخل الحافلة المزدحمة بالمستوطنين، لكن قيام أحد الطلاب بتخبئة الرأس الانشطاري في حقيبته على الفور تم انفجار هذا الرأس، والأمور كانت يعني أخف مما لو كانت داخل الحافلة. يا مساء الخير سلامة الرشايدة بقول ايش بدهم بالضبط، انا بعلمك بدهم يرفعوا الاجار على الشعب المسخخم هيك برضو. لا ما بدهم الحكي هذا. تل أبيب يا حبيبي تل أبيب الله يسعد مسك، ما بعرف مين اللي بعت لنا هالرسالة. تحسبا لتهديد صاروخ إيراني إسرائيل تفتح الملاجئ في روميما وسط القدس المحتلة. معريف تقول تشير التقديرات إلى أن الجسم المنفجر هو صاروخ أو قذيفة أطلقها الحزب اللبناني سابقا باتجاه نقطة عسكرية إسرائيلية خلال الحرب، ولم تنفجر القذيفة حينها، ونظرا لكثافة الغطاء اللبناني في المنطقة لم يعثر على الجسم المتفجر حتى الآن، وانفجر اليوم وأدى إلى هذه الإصابات حسب ما تقول صحيفة معريف.

0: ممكن صالح بيقول ودي نزار للزيتون جد زيتون ممكن
1: رديدي الشاعر حبيب
0: ممكن يشتغل نزار أحلى جدات زيتون نزار أي رد عليك بقول لك مش فاضي الله حي الجميع يا رب لكل اللي بتابعونا على الطرقات يسعد مساكم وين ما كنتوا وين ما حللتوا يسعد هالمساء
2: يا هلا بولد العم
0: لكل من ضبط مؤشر الإذاعة على 101.7 فم مسيكم بالخير يلا يا فهمي صالح يسعد هالمساء يوسف العبيات كل الاحترام والتقدير لجهودك الجبار الله يسعد هالمساء

في آخر الأخبار، الحديث عن مقتل إسرائيلي وإصابة نحو 20 معلما وطالبا، بينهم 3 وصفت إصاباتهم بالخطيرة جراء انفجار مخلفات ذخيرة ظهر اليوم في منطقة متسابيفار قرب الحدود الشمالية خلال رحلة مدرسية لطلاب ومعلمين من المدرسة الدينية الثانوية التابعة لشبكة أورت في مدينة معلوت ترشيحة. شكرا نزار. واستدعت طواقم الإسعاف والإنقاذ 14 سيارة إسعاف و3 مروحيات لموقع الحادث، فيما أعلن الجيش أن ملابساتي لا تزال قيد الفحص. وسائل إعلام إسرائيلية تتحدث بأن الانفجار وقع في اليوم الأول من رحلة مدرسية على مسار إسرائيل للمشي، ولم يتضح بعد ما إذا كان ناجما عن الدوس على مخلفات ذخيرة أم عن سبب آخر. وأضافت أن التحقيقات تفحص احتمال عثور أحد الطلاب على قطعة من الذخيرة ونقلها داخل حقيبته قبل أن تنفجر أثناء وجوده مع زملائه في المسار، كما يجري التحقق ما إذا كان الانفجار ناجما عن قنبلة عنقودية بقيت في المنطقة. وأعلن الجيش الإسرائيلي استدعاء 3 مروحيات تابعة لسلاح الجو وفرق من الوحدة 669 المختصة بالإخلاء والإنقاذ، إلى جانب قوة طبية عسكرية وفرق متخصصة في إزالة المتفجرات من وحدة يحلوم وقوات إضافية. وذكر الجيش الإسرائيلي أنه يفحص ما إذا كانت الرحلة قد حصلت على تصريح للوصول للمنطقة التي وقع فيها الانفجار، وما إذا كان التصريح قد صدر عبر القنوات المعتمدة. وأشار إلى أن موقع الحادث قريب جدا من الحدود، وأن المنطقة شهدت سابقا تجمعات لقوات الجيش الإسرائيلي كما تعرضت لإطلاق نار من الحزب اللبناني. ويجري التحقيق في احتمال أن تكون الذخيرة المتفجرة من مخلفات ذخائر تركتها وحدات الجيش في المكان، أو ذخيرة أطلقها الحزب ولم تنفجر. هذه آخر الأخبار عما يدور في وسائل الإعلام. النرويج تسحب 661 مليون دولار من 5 بنوك إسرائيلية. واحد فاصلة 2 مليار شخص يعانون الفقر المدقع، هذا تقرير جديد للمؤشر العالمي للفقر الذي سجل هذا المؤشر العالمي للفقر متعدد الأبعاد أول ارتفاع منذ إنشائه عام 2010، ليصل عدد الأشخاص المعنيين به إلى 1.2 مليار نسمة وفق ما أعلن برنامج الأمم المتحدة لإنماء اليوم. ورصدت الوكالة الأممية ومركز الأبحاث مبادرة في نسخة عام 2026 من تقريرها السنوي زيادة قدرها 51.5 مليون شخص يعانون من الفقر مدقع مقارنة بالعام السابق. (تصفيق) 83% من فقراء العالم تعيش في الأرياف، ويعيش غالبية الأشخاص الأكثر فقرا في إفريقيا جنوب الصحراء وفي جنوب آسيا أي شبه القارة الهندية، وهي المنطقة الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم. الأستاذ المحامي يوسف حداد، الله يسعد مساك بالورد والفل والياسمين، نورت البث أستاذ يوسف، يديم عليك دائما الصحة وهدات البال يا رب. شكرا كثير على هذه الرسالة الجميلة. صديقنا وأخونا الأستاذ المحامي يوسف حداد، طمنا عنك، إن شاء الله أخبارك منيحة والصحة منيحة إن شاء الله.
حسن العمور يسعد أوقاتك أبو قصي الغالي، يسعد هالمسا أخوي حسن، يديم عليك الصحة وهدات البال يا رب.

تحيات المحبة أيضا ننقلها للصديق أبو جاد اللي بتابعنا من الأردن. يسعد مساك أبو جاد بالخير والمحبة, شكرا كثير. اليوم ما حدش رامي ورد ترمي أسد يا صديقي نزار. نزار بيقول لي عندي على التيك توك التطبيق العدد المتابعين محدود جدا رغم كل ما نعمل, لكن يبدو أن اليوم مواقع التواصل الاجتماعي الأمور اللي تأخذ حيز كبير من المشاهد هي الأمور الغير رسمية أو الأخبار اللي بتكون عبارة عن أخبار صفراء أو مواضيع ما بتهم الجميع.

كل المشهورين اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي إذا بتحضر المحتوى عندهم تصاب بالصدمة. كثير ناس يعني تحضر لهم 5-6 دقائق بتقول عن إيش بيحكوا أو شو الموضوع, تقاش عندهم أي نوع من الموضوع. فهؤلاء هم الناجحين, ويبدو أن العالم اليوم متجه إلى الأمور يعني الغير صحيحة. يعني صعب جدا تلقى إنسان ناجح عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبقدم محتوى جيد أو محتوى متزن. كل الناجحين محتواهم فارغ بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. حتى يا إخوان في موضوع الدعاية والإعلان, يعني بنشاهد بعض الأشخاص يعني بعملوا أمور مش صحيحة, يعني أمور مقززة لدرجة إنك أنت ما بتقدر تتابع الإعلان أو إنك بتتابعه حتى تعرف شو نهايته. فوصلنا لدرجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مش عارفين شو الأمور اللي بتصير. محمود بتقول صح, مخالفة للدين, يعني مخالفة لكل شيء, لعاداتنا وتقاليدنا وأمور كثيرة. يعني كل المحتوى اليوم, يعني في كثير شباب بيقول لك احنا بنشتغل على مواقع التواصل الاجتماعي شو محتواكو, بيقولوا محتوى ولا اشي, محتوى انهم بيجلسوا مع بعض وبعملوا يعني هيك والعالم تحضر فبكونوا ناجحين. ابو كرم الحساوي الله يسعد مساك بالخير والمحبة, يعني كان زمان يقعدوا شباب مع بعض وسووا اي حركة هيك او مزحة بين بعضهم يستحوا انهم يحكوها لغيرهم. اليوم صارت هذه هي المواضيع اللي بتم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. أبو كرم العيساوي الله يسعد مساك, شو رأيكم بالموضوع؟ شاركونا من خلال واتساب, اللي بسأل عن الواتساب +970 592 2010 17. شو رأيكم بمواقع أو محتوى مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة محتوى التيك توك, شو رأيكم به هاي الأيام؟ هيك حابين نسمع آراءكم لمن يريد أن يدلي بدلوه. حابين نمسي على الأخوة الصديق العزيز الغالي الأستاذ سليمان العصا أبو عبد الله رئيس بلدية العبيدية السابق, الله يسعد مساك, وبقول برسالته الله يسعد مساكم بكل خير ومحبة أبناء شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده, وتحية خاصة إلى المزارعين قاطفي الزيتون في هذه الظروف الصعبة, وتحياتي لكم أخي عثمان ولكم بالمثل أبو عبد الله الغالي, يديم عليك الصحة وهدات البال يا رب. أنا أخونا أبو عبد الله من رؤساء البلديات اللي تركوا أثر طيب في نفوس المواطنين في بلدة العبيدية وعلى مستوى محافظة بيت لحم, يعطيك الصحة وهدات البال يا رب. وحلو جدا أن رئيس البلدية بعد ما يخلص يا أخوان حتى عمل بالبلدية أن يظل على تواصل مع الناس, على تواصل مع المجتمع المحلي. يعني مش هي كانت فترة وظيفة وانتهت خلص روحت على بيتك تنعزل كما يقوم بعض رؤساء البلديات والمجالس القروية, لا, خلي الأمور دائما أنك أنت إنسان مؤثر في بلدك وفي منطقتك, وحلو كثير أنك تظل متواجد في كل المناسبات. هشام خلف يسعد هالمساء.

شعل لها يا نزار. هذه من أيوب. نادر الزغل أبو ضياء بقول اليوم اقتنعت في محتويات منهم فاشلة. اليوم اقتنعت في محتويات منها فاشلة. على ما أعتقد هو سؤال أو عليه علامة استفهام، مش عارف، مش حاط لا علامة سؤال ولا علامة استفهام. أحلى أبو ضياء. العم هشام خلف يسعد هالمساء.

0: كان في حديث كثير أخوان حول تخصيص منطقة لعمل الطواقم الصحية في مكافحة أو تخفيف من ظاهرة الكلاب الضالة. يعني هذا الموضوع مرفوض في كافة المناطق للأسف الشديد، والحديث يدور عن إيجاد آلية أخرى، وربما العيادة المتنقلة هي الحل الوحيد في هذا الوقت بالتحديد. أبو الأيسم برسالته يقول: وسائل التواصل الاجتماعي حاليا فقدت الهدف الرئيسي من وجودها عما كان العمل بها، وأصبح محتوى هذه الوسائل فيه من الهبوط والتردي في الجودة من الناشر والموضوع الذي يتم تنزيله. وبالفعل يعني الليان التعبير بتقول: اليوم الذكاء الاصطناعي بعمل مسلسلات وأغاني أخذت عقول الناس وكل من الخيال، يمكن الناس زهقت من الواقع. وبالنسبة لمواقع التفريق الاجتماعي تافهة ويعني مملة، عقولنا بطلت تستوعب كمية الهبايل والفاسدين. ويسعد مساكم يا رب. شكرا شكرا الليان. خلينا نروح لهاتف. ألو، مساء الخير.
1: مساء الخير أبو قصاي.
0: الله يسعد مساك أبو ضياء العزيز الغالي.
1: كيف حالك؟ إن شاء الله بخير.
0: الله يحفظك يا رب. أنت كان تعليقك استفهام صحيح. أو سؤال؟
1: لا واقع بدي أعتبره.
0: نعم.
1: اللي اليوم بحضر لهدول الناس عابر، مع أني بحضر لهمش عشان تصارك معلومة.
0: نعم.
1: يمكن أشوف بعض المشاهد عطول بزيحة. هلأ من سن سنة حسنة فله أجرها.
0: نعم.
1: ومن سن سنة سيئة فعليه. فأنا بلاحظ هدول بسنوا سنة سيئة. إذا أنت بتلاحظ اثنين أبو قصاي، لاحظ إنه المحتويات فاشلة، يعني فيش إشي جذاب حتى إنك تستفيد منه.
0: صحيح.
1: التيك توك وتعون الإعلانات، تعون الإعلانات مش دافع في رأس المال. كيف بقول المثل إنه مش دافع في رأس المال بيموت الخسارة، بيبقى يمسك القطعة وبزتها. عرفت كيف؟ ووقته بقولك ثمين، يعني بده يعبي السكوتش تاعه 3-4 دقائق يوصل معلومة ويمشي.
0: صحيح.
1: فأنا في هذه المشاهد اليوم كنت أعلق لواحد، بس عاوة قلت خلاص بلاش الواحد يسوي مشاكل، بنتقد الناس وهو أبو الانتقادية. كتير بيطلع لك يعني بيسوي سكوتشات صغيرة، طيب مش مستفيدين منك يعني، ليش بتصورها انت؟ يعني شو المطلوب من تصويرك إلها؟ والله أهلا وسهلا بالأخ عثمان وتعرفنا على فلان وبنزل لك إياه. طيب إحنا شو تعرفنا من أبو قصي؟ يعني أنت ما بتأهل وبتسهل في أبو قصي مثلا، لأن أنا بحب أضرب مثل عليك.
0: الله
1: أنت قلبك وسيع، ولو ضربت علي مثل أنا بتقبل في غيابي. طبيعي جدا.
0: حبيبنا حبيبنا.
1: أردكية.
0: نعم أبو ضياء.
1: فهذه الأشياء ودتنا للهاوي، حتى أولادنا الصغار صاروا متعلقين فيهم في إشي والله بلا فائدة.
0: صحيح.
1: فأنا من هذا الباب والله هدول الناس الله يكون لهم معين وحسابهم عسير عند الله، لأنه بسنوا سنن فاشلة. بعدين وين مكان صار بزقوا أنفسهم أخاب خصي، مدعو مش مدعو عند أصحاب في عرس في عيد ميلاد في أي مناسبة بيظهر لك اللي عند الناس. طب أنت ليش بتظهر لي عند الناس ورحت معزوم؟ وليش ده تصور العريس وأبو العريس وشو بقدم؟ يعني أنت بدك تورجي الناس هذه العادات السيئة اللي ما لهاش طعمية، بدك ترشد الناس إلها. مش هيك السوشيال ميديا. السوشيال ميديا احنا مضرب مثلا عند الأجانب، الأجانب للأسف بيستخدموه في الأشياء المفيدة. هات واحد أجنبي بتلاقي عنده الصفحة مليانة من السكوتشات اللي عاملها. احنا يمكن تقعد ساعتين وانت مش ملاحق، بس يعني تحضر لهذه الصفحات اللي هم نزلها، صح ولا
0: 100%؟ 100%.
1: بعدين في عندك تعون التوك توك، يعني هدول فيش إلهم أهالي يضبوهم. يعني لما تحملني في الكلمة وممكن كلمتي قاسي حتى، يعني أنت ما بتحكي في كلام سيء مع صبايا يا زلمة، يا زلمة تحب واحد يحكي مع أختك؟ اتق الله اتق الله. فالأمانة في أطفال تحت سن 18 بنسميهم، مع أنهم إحنا زدان من 18.
0: نعم.
1: هدول الأطفال لما بيحضروك وبسمع منك هذا الكلام البذيء تحكي لي مع واحدة، والكلام كلام تقيل أخ أبو قصي.
0: نعم نعم. أنا لفت انتباهي أبو ضياء. نعم لفت انتباهي كمان إن في كثير محلات تجارية بتقول له: يا سيدي ليه جايب هذا الشخص سوي لك إعلان؟ بقوله هم بيحكوا له، بقوله هذا إنسان تافه لكن إذا نزلنا على صفحته ممكن الإعلان يصل لمليون أو 2 مليون مشاهدة.
1: صحيح.
0: يعني هم بيحكوا إن إنسان تافه يعني وكذا وإيش بندفع له مصاري حتى نوصل نوصل إعلاننا من خلاله.
1: كلام سليم. لأن ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام إحنا في زمن الروايبضة والناس التافهة اللي انت بتأهل وبتسهل فيها بتحط قبل السدر والزلمة كويس فيش حدا بقول له وين انت. وكل شكر لك وتحياتي
0: حبيبنا. شكرا. شكرا ابو ضياء. الله يكون معك. شكرا لك. الله يكون معك ابو ضياء. وربما ابو ضياء يعني وضع النقاط على الحروف كمان. تعليق الاخت ليان التعمري واخونا ابو الايسم يعني ربما أبدعوا في وصف مواقع التواصل الاجتماعي وشو بتقدم. أخونا محمد صافي أبو سليمان الله يسعد مساك. خلينا يعني نتوقف مع فاصل قصير وبعد الفاصل نعود لحديث البلد. ابقوا معنا.
2: راديو موال. مركز الجميلة للبصريات. نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات خبرة طويلة في مجال البصريات. فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
3: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.bs. بنك الإسكان. بنكي للحياة.

0: للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419 جوال 0592-20-10-17 أريدوا 0569-0019-10 واتساب 00970-592-20-10-17
1: حديث البلد مع عثمان صلاح.
2: عدنا من جديد إلى حديث البلد. الله يمسيكم جميعا بالخير والمحبة، ودائما سعيدين بهذا التواصل الجميل. أخونا عيسى بن يمين بيقول وإحنا في شهر 10 ويوجد انقطاع مياه، شو صار بانقطاع المياه عن الجمعية العربية لأكثر من 24 يوم؟ والله فترة طويلة. رح نتابع لك الموضوع. الحاج حمدي أبو أسامة الله يسعد مساك، شكرا كثير. الاسم على ما اعتقد تاج الصابرات. السلام عليكم، بالنسبة للسوشيال ميديا كلها حسب استعمال وعقلية وميول وعلم صاحب التطبيق عندك التيك توك. مساء الخير. أيوب عبيات يسعد مساك. ام علي بتقول شو صار بالنسبة للشؤون؟ فيش ولا ذكرينها. مضروب الكف خذي الكف. أخونا سعيد معمر أبو يامن الله يسعد هالمسا، زمان من مشاهد تعليقك أبو يامن، يديم عليك الصحة وهدات البال يا رب. الدكتور معن محافظة بقول أجمل تحياتي لأخي الغالي نزار النجار، أبدع وتألق، يسعد مساكم. أبعتكش الدكتور معن. يا رب أعطونا الخواب. أم كرم العيساوي الله يمسك بالخير بتقول يسعد مساك أحلى برنامج، والله الله يخليك يا رب وديم عليك الصحة والعافية يا رب، ولكل متابعينا يسعد مساكم جميعا. حقيقة حابين نسمع رأيكم أكثر في مواقع التواصل الاجتماعي، هل بالفعل المحتوى يعني للمحتوى التافه، المحتوى اللي ما إلى أي قيمة، هو المحتوى اليوم الناجح؟ شو اللي بيصير؟ قبل أسبوع وهذه حقيقة، يعني كنت جالس مع صديق بقول لي بجهز في أجهزة وإشي وشريت أجهزة بأربع خمس تلاف شيكل، بقول له شو بك تعمل؟ قبل نصير نطلع على التيك توك بث مباشر، بقول له شو المحتوى اللي بك تقدمه يعني، ودروس أي شيء، وإنه بقول لا ولا أي شيء، بدنا نطلع هيك المحتوى بس هيك بدي أطلع فيه. ألو مساء الخير.
3: يسعد مساك يا ابو قصي.
2: الله يمسيك بالخير يا رب.
3: كيف حالك؟ احكي معك محمد.
2: يا حبيبنا محمد اتفضل. اخي محمد
3: يا ابو قصي، يوم زلزال ريحه من الساعه 8 الصبح، هلا وصلنا بيت لحم.
2: من 8 الصبح وهلا وصلتوا بيت لحم؟
3: نعم.
2: شو اللي صار؟
3: حاطين كف، المهم يعني من كل الشفير بسباق شال الكف عن دوار العوزريه مع الادنيين ورجع المثلث، بس لحد الحين الازمه واصله بعد دوار البدو.
2: أنا سمعت إن الكف تم إزالته ولا موجود الكف؟
3: لا أنا تم إزالته ورجع المثلث، بس الحين حد الحين الأزمة موجودة يعني قبل وادي الجيف يعني واصلة.
2: نعم أنا سمعت الصبح كان يعني وبالأمس كان في أزمة كبيرة علشان الكف.
3: أنا على 8:30 طلعنا تقريبا على الساعة 12:30 توصلنا، هذا الإشارة هاي بعد ما كنا طرق ملتوية يعني أكثر من طريق، وهي الرجعة كمان الحين وصلنا بيت لحم، كان الوضع كارثة الله يعين الناس.
2: نعم.
3: فإحنا اتصلنا نقول لك إن كامل كف.
2: نعم نعم نعم، لأن أخونا محمد الهدمي قبل شوي بعث لي مقطع فيديو إن تم إزالة الكف وحطينا إشارة عدم الالتواء. نعم إشارة عدم الالتواء.
3: أنا أجي ترك وكان موجودين وشالوا الكف وعاوز رجع المثلث، بس لا زال الوضع كارثي يعني للأمانة الله يعين الناس.
2: نعم، مع العلم ان الارتباط المدني في الصباح بلغنا ان سوف يتم ازاله الاشاره قف الى وضع اشاره حق اولويه خلال ساعتين الحمد لله.
3: هي كانت موجوده من اول اولويه، بس ليش غيروها امبارح او عجل اليوم؟ ما اعتقد غيروها، مش امبارح اصلا.
2: نعم اليوم
3: ليش غيروها؟ بس للامانه كان الوضع الله يعين الناس، بس
2: نعم
3: فيه مش طبيعي. نعم حتى الحين الوضع مش طبيعي، وحتى موجودين إخواننا في الشرطة بحاول ننظم السير يعطيهم العافية في العنزرية، بس طبعا بطلعوا لك جماعة عكس السير يعني هم من أسباب يعني اللي فيه الهم على الناس.
4: هدول البطل بعكس السير. نعم
3: يا جماعة هم اللي بيفهموا والناس الثانية اللي ما تفهمش بس هم اللي بيفهموا للأسف يعني. مش هدك تسوفنا يكون شاذة ما نتحمل.
4: نعم يعني هذا دائما يوم يكون في أزمة على طول ما بيشوف حدا اللي هو طالع.
3: يعني احنا كنتين كان شوية الصبح هيك سو شوية أزمة سوى أربع سيارات يعني مثل شيء يعني أقول لك واحد الصابر مر عشر سيارات يمشي سوى سيارة ثابت تجد التريلر سكر الشارع بيسكع الناس الصيحة فانا سلك الخطة شوية وعشان تبرك التريلر أنا سكر عليها.
4: نعم
3: إن شاء الله أنا يفعلوا خدمة التصوير اللي بيصير هيك تصور نمط تنفيذ نشبة مخالفة مش مية عشر تلاف عشان يتفضى.
4: نعم نعم إن شاء الله يا سيدي
3: خير. أنا شخصيا مع هذا الحكي إن البخالف يكون المخالفة مضاعفة فلت كل أوضاع أوضاعنا ومش أوضاعنا أوضاعنا الواحد بيحترم حاله.
4: والله الاحترام مطلوب والله والسياقة.
3: نعم بيحترم حاله مش يعني يعني تيجي أنت يا أبو قصية وأنا لا أفعل شيء تيجي أنت بكل بساطة بتطلع بدك تخش قدامي غصبا عني وإذا بدك خطتك ممكن تضرب لسيارتي. أنا منه علي لو في نظام صور ويتخالف على التصوير زي ذاك الدول اللي بتفهم على التصوير. يعني ليش الناس بقت تسمع الكف؟ لأن في قبل الكف يا أبو قصي كاميرا.
4: نعم
3: بتصور يعني أنت لو طلعت عليها بدون ما توقف ممكن لفتك صوت الكف عند السعوديين وخالف على القمة 100 شيكل
4: عشان
3: مغلظة ما كف بعتبرها شيء مقدس ممنوع توقف الشارع.
4: نعم الله يجيب الخير يا رب الله يجيب الخير.
3: بس هيك حبينا فيش يعني حبينا فيش مشاركة معك.
4: الله يحفظك يا محمد وأنا مبسوط جدا أنك دائما بتتواصل معنا يعني ودائما مواضيعك كلها هامة وبتخدم الجميع. يديم عليك الصحة وهدات البال يا رب. شكرا شكرا كثير. الله يكون معك. شكرا كثير شكرا كثير. يعني المفروض أن يتم الالتزام بالقوانين. أخونا محمد بيقول شالوا الإشارة بالتنسيق مع الارتباط بعتنا رسالة يسعد مساك. ناشدة بتقول مش وضع كارثة الوضع قوانين سير ما بتنفع للشعب أو ما بفهموا فيها. هلا كلنا في نقاش عنها. يسعد مساكي ناشدة جبران طبعا بتواصل معنا يسعد مساكي. الله يجيب الخير دائما وإن شاء الله دائما القادم بكون أفضل للجميع. ودائما بنقول الله يهدي بال الجميع يا رب. ألو مساء الخير.
5: مساء الخير أخي أبو قصي.
4: يسعد مساك أستاذ عطية.
5: تحياتي يا أخي جميع السادة المستمعين والمتابعات
4: ولك بالمثل أستاذ عطية.
5: وتحب أمسع الرجل الطيب أبو ضياء نازل الزغل اللي هذا الزلم عن جد كلامه طيب وأسلوبه جميل وإذا رد برد أسلوب يعني جدا جدا راقي وسامي.
4: حبيبنا حبيبنا
5: أنا بحيي أخونا أبو ضياء وكل احترامي له ويسعد مساء. أبو قصي أنا بتمنى أنك تحضرون المواضيع.
4: نعم
5: لأن كنت في الإعلام ما فيش لكم صاحب يعني حياتي ما فرق بتبعونا.
4: لا يا عطية أنا اليوم مبسوط أنك دخلتك دخلة لطيفة وكلمات قلت مش راح يهاجمنا اليوم.
5: أخويا أبو قصي بس لو سمحت تعطيني بس
4: تفضل.
5: شغلة أنا بحب أمتع أخواننا أخواننا المغتربين أينما حلوا وأينما وجدوا وأنا بعتبرهم هم السفارة الغير رسمية.
4: نعم.
5: في أي دولة في سفارة في بلغاريا في أمريكا في عمان سفارة هاي معتمدة.
4: نعم.
5: بس هذول هم السفراء الحقيقيين اللي بيمثلونا وين ما نكون. إنه في جهات بتكون مظلمة السفراء ما بغطوا فهذول الشباب والصبايا اللي عاشوا عشرات السنوات ولدوا وترعرعوا وقد يكونوا هاجروا وهم كبار وعاشوا هم بمثلونا بمثل قضيتنا ومظلمتنا وبوصلوا صوت شعبنا في الأماكن اللي هم موجودين فيها.
4: كل احترام
5: أنا ومن حقهم إنهم يتداخلوا ويعلقوا أي شغلة بتمس وطنهم هذا الأصل وطيب منهم. بس في شغلة صغيرة في بعض القضايا الخفيفة الاجتماعية الخدماتية ممكن هم مش بالطلاع بشكل كامل زي إحنا عايشينها يوم يوم يعني ممكن هم إحنا شوية ممكن أكثر اطلاعا أكثر منهم ولكن هذا لا يعني إنهم من حقهم إنهم يتداخلوا ويعطوا آرائهم يقول هذا وطن وهم مجمش يحكم مين جاي يحكي يعني.
6: نعم.
5: الشغلة الثانية أخويا أبو قتيبة بالنسبة لمرسوم السيد الرئيس يوم السبت.
6: نعم الانتخابات.
5: صراحة إحنا منعيش في شيء بسموه مراهقة سياسية.
6: نعم.
5: يعني أنت أصدرت مرسوم رئاسي في شهر 5 على ما أعتقد في شهر 4 من عارف.
6: نعم.
5: بجاء الانتخابات 28
6: 11
5: نوفمبر.
6: نعم.
5: 20 ثاني.
6: نعم.
5: مع أنكم كنتوا عارفين الواقع السياسي الواقع الميداني واقع الاحتلال بشكل جلي بشكل واضح. لما أصدرت مرسوم الجديد يوم السبت ضررت أنا قريتها في القيمات أحكي شغلات من باب اللي تسمع كلمة من عثمان وكلمة من نزار وباجب على الإخلاء.
6: نعم.
5: أنا قريت البيان على موقع الرئيس على الفيسبوك على المفروض التابع والتنظيم لحركة فتح على الفيسبوك بشكل كامل. هل هم بيحكوا إنه بسبب الظروف السياسية ومنع الاحتلال والقدس وغيره؟ طب هذا الموضوع كان واضح من قبل ما تنزل المرسوم السابق. شو جد ما الذي جد في الموضوع؟ ولكن يبقى كثير يبدو الله أعلم يعني أنا ما حكيش في ذنتي بس يبدو أنه البعض قال لك عشو تعدو قال لك بدوز والله بدوز طلعوا للإحصاءات واستطلاعات الرئيس شابوا فتح التصريح الكيت وحماس التصريح الكدي قال لك مش واحد وفي معنا وقال لك مروان البرغوث ممكن يفوز على أخونا ياسر عباس فقال لك مش واحد وفي معنا خلينا إن نتغدى فيهم قبل ما يتعشوا فينا نأجل الانتخابات ومن هلا وقت يخلق الله ما لا تعلمون بس كل اللي ضرب ضرب واللي عرب ضرب ولكن يا أبو قصيف الدول اللي بتحكم حالها لما بصير في قرار انتخابات طلع يا أخويا الخواجات الجيران يعني خلاص 27 أكتوبر يعني لو شو ما صار ما بيتأجلش الانتخابات إلا إذا صار شيء يعني زي ما كلها شيء خطير شيء يعني فيش مجال إنك تجي انتخابات تحت إطاره ولكن في وضع طبيعي ما في مجال لتأجيل الانتخابات شو ما كان السبب ولكن عندنا للأسف الشديد يتم تأجيل الانتخابات بشكل يعني عشوائي بعيدا عن أي مخطط يا أخوي أبو خطي العالم يقبط ينزلنا بقول لك شو هذول هذولش هذول رجال دولة ولا بيشو يعني حتى فرنسا صديقتنا فرنسا إذا ما زعلوا انت قلت في اليوم نجي انتخابات جديد الشرعيات ولكن مجرد قلم تم تأجيل الانتخابات أخي أبو خطي مش عارف إحنا وناشين إحنا من نجدد الشرعيات ومن نجدد المجلس التشريعي كان المجلس التشريعي يمثلنا ويعالج التشوه اللي صار من 20 سنة وانزل هذا منه ننهيه ولكن لازم الشديد يا أبو خصي ما نستنى شهر أيلول القادم شهر أيلول المبلول ممكن تنزل قطرة مية وتنبلل ورقة أخرى مرة ويشيب ورقة جديدة وتمتأجي الانتخابات إلى أجل غير مسمى.
6: شكرا شكرا عطية
5: تحياتي أبو خصي يسأل مثل الجميع
6: الله يكون معك شكرا كثير
2: شكرا لأخونا عطية ودائما سعيدين تواصلك
6: والله يمسيك.
2: خلينا نذكر ببرنامج توزيع المياه لهذا اليوم نبدأ من بيت جالة شارع النزهة شارع القصر كريمزان العلوي بيت جالة مستشفى الحسين أيضا شارع السهل الأمريكية العماير بيرعون المستشفى الفرنسي والسينما بانتظار وضع الجمعية العربية على الجدول بمشيئة الله يعني بعثنا للشباب أصدقائي للمتابعة يعني هاي المنطقة مهمة جدا وبحاجة لوصول المياه إليها بقول المياه لها فترة يعني مقطوعة عن هذه المنطقة إن شاء الله بأقرب وقت ممكن تعود المياه لمجاريها لمنطقة الجمعية العربية
6: يا ضيوف ويا محل.
2: بالنسبة لبيت لحم المستشفى الفرنسي السينما شارع المهد شارع سلطة المياه رأس فطيس الجمعية الأنطونية قبور الأطفال الاتحاد النسائي خلف فندق ستار والجبرية هذه المناطق التي يتم ضخ المياه إليها في بيت لحم الآن فيما منطقة الدوحة تحت خزان المطلة والرأس الكبير شارع القدس الخليل وكراج فاروق على منطقة الضخ كذلك منطقة إرطاس ضاحية الشهداء
4: الخضر، حارة البلبول، حارة بوجة، جبل بقوش وشارع البلدية، مخيم الدهيشة، طلعة مراد وزغاري، مخيم عايدام، المخيم المشايخ، الجداول، مساعد. نذكر أن بيت صحور تقع على خط الضخ الرئيسي باتجاه بيت صحور، بيتبصى إسكان المهندسين لعوينة، فيما منطقة القبة في بيت لحم تقع على خط الضخ الرئيسي باتجاه الكريتاس القديم وحديقة البلدية، وكذلك الولجة تقع على خط الضخ الرئيسي باتجاه بيجال. هذا برنامج توزيع المياه لهذا اليوم كما وردنا من سلطة المياه. نتوقف مع أحوال الطرقات مع الأخ والصديق العزيز الغالي أبو محمد عطيات. أبو محمد الله يمسيك بالخير.
7: مساء النور والسرور أستاذ عثمان إليك وللمستمعين والمتابعين الكرام.
8: نعم، بداية هل تم إزالة الإشارة، إشارة قف في العزارية، والأمور عادت إلى طبيعتها أبو محمد؟
7: الترتيبات على 5:30 يعني كمان 10 دقائق إن شاء الله يتم تغييرها أو إعادتها كما كانت عليها قبل ما يحطوها، وإن شاء الله الأمور تسلخ حتى لو تم تغييرها، لكن كثافة السير عالية وعالية جدا. نسأل الله العفو والعافية وإن شاء الله غير الحالة بأحسن منه أبو قصي.
8: إن شاء الله. كيف تبدو أحوال الطرق بشكل عام؟
7: نبدأ من جنوب الضفة الغربية، المحتلة، خليل الرحمن، بوابات الفحص، نبي يونس، فرش الهواء، سالكات، رأس الجورة، العروبة، ثم المغلقات، مداخل ومخارج بيت لحم خالية من جنود الاحتلال، الكونتينر ثالث بالاتجاهين، العزرية كما تفضلت أزمة خانقة جدا باتجاه الشمال، كثافة سير متوسطة باتجاه الجنوب، زعيم ثالث بالاتجاهين، دوار عنافة أزمة بجميع الاتجاهات، حزمة أزمة بالاتجاهين، جبع بداية حاجز وبداية أزمة للمغادرين، في سؤور ملا والديرة مغلق بالاتجاهين بهذه اللحظات، عين سينيا في الوادي برود، الطيبة، ترمس عي، السنجل، حتى اللحظة سالكات وخالياك من جنود الاحتلال، مداخل ومخارج أريحة سالكة وخالية من جنود الاحتلال، حواجز مدينة نابلس، عين شبلي، تياسير، مغلقات، عورفة، صرة، المربع، دير شرف، خاليات من جنود الاحتلال. أما حاجز عناب باتجاه طول كرم سالك للقادمين، أزمة للمغادرين، بوابات جبارة باتجاه طول كرم خالية من جنود الاحتلال، مدخل قلقيليا جنوب الشرقي أزمة إشارة مرور بالاتجاهين، ومدخل سلفيت الشمال الغربي حتى اللحظة خالي من جنود الاحتلال. هذا ما لدينا زميل عثمان حتى اللحظة، مع تمنياتنا بالسلامة للجميع،
8: ونتمنى لكم بالمثل طريق السلامة، الأمن، الأمان، والليلة الهادئة الجميلة. صديقنا أبو محمد الله يعطيك الصحة وهدات البال يا رب. شكرا، شكرا كثير.
9: مسيكم بالخير لك ونرجع للتحية
4: دائما وأبدا. مساء الخير، بنمسي على صديقنا العزيز الغالي أبو جاد، طبعا بقول بتابعكم من عمان المملكة الأردنية الهاشمية. يسعد مساك أبو جاد، دير بالك على حالك. عادل بقول للأسف بالأحلام، شو قصده عادل؟ ما بعرف. ناشدة جبران الله يكون معك يا رب. شكرا لكل اللي بتابعونا من خلال حديث البلد. عيسى بن يمين، أخوي عثمان نحكولنا مع أي حل مشكلة المياه في منطقة الجمعية العربية. تم التواصل أخي عيسى، إن شاء الله خلال هاليومين ممكن بكرة أو بعدها يتم وضع المياه على منطقة الجمعية العربية، قيد المتابعة. اليوم وصلتنا الملاحظة واليوم تم إيصالها يا صديقي، ننتظر في برنامج الغد أو بعد غد حتى يتم وضعها إن شاء الله، يعني حتى تصل المياه إليكم، وإن شاء الله أن هالأمور تمام يا صديقي. حبيبنا عيسى بن يمين يديم عليك الصحة وهدات البال يا رب.

0: أقول لك شو السبب أسعار الخرفان واللحوم الحمراء ما زالت غالية. الوضع ما زال على هو، مع العلم أن واقع استيراد اللحوم شهدت تغيرات خلال العقد الأخير. الصحفي المختص بشؤون الاقتصادية أيهم أبو غوش أشار إلى وجود ما يعرف بنظام الكوتا الذي يمنح السلطة الفلسطينية حصة محددة لاستيراد اللحوم المعفاة من الجمارك. وأوضح أبو غوش أن حجم الكوتا يبلغ نحو 50,000 رأس، في حين تصل حاجة السوق الفلسطينية لنحو 500,000 رأس، مما يثير تساؤلات حول آليات الاستيراد والتوزيع ومدى انعكاس الإعفاءات الجمركية على الأسعار التي يدفعها المواطنون. وأضاف أن المشكلة تكمن في عدم التمييز الواضح بين اللحوم البلدية والمستوردة عند بيعها في الملاحم، الأمر الذي يصعب على المستهلك معرفة نوع اللحوم التي يشتريها ويثير تساؤلات بشأن مدى استفادة المواطنين من الإعفاءات الجمركية. ولا بنعرف أي شيء يا صديق. أبو نور التعمر يسعد مساك أبو نور حبيبنا، الله يسعد مساك.
1: يلا مع السحجي، مع السحجي.
0: أبو غوش أشار إلى أن الإعفاءات الجمركية يفترض أن تسهم في خفض الأسعار، إلا أن المستورد قد يكون المستفيد الأكبر منها بدلا من أن ينعكس أثرها بصورة مباشرة على المستهلك الفلسطيني. في حيتان كبار لسه تيكتفوا، ممكن أن تنعكس هذه الأمور إيجابيا على المواطن الغلبان. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. أبو نور التعمر الحمد لله. هيجر أبو شقرة مساء الخير. أشرف الدرعاوي سعد مساك.

0: لك يا بلادي. هذه إشارة تنقلنا إلى نهاية حديث البلد لهذا المساء. نلقاكم بمشيئة المولى مع دقات الرابعة من مساء الغد على الخير والمحبة نلتقي، وعلى الخير والمحبة نفترق. دائما قولوا يا الله، دائما قولوا يا الله، ودائما خليكم مستبشرين بأن القادم أفضل بمشيئة الله. شكرا نزار النجار، على هذه الأرض ما يستحق الحياة. إلى اللقاء.
1: على هذه الأرض ما يستحق الحياة، على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات أم النهايات، أستحق الحياة.
2: حديث البلد مع عثمان صلاح.
3: من حقك تحكي.
4: بدنا مصاري يا أخي عثمان، بدنا مصاري عشان نسد الجوال ونسد البنك ونسد التكات. هلا بدنا مصاري، بدنا نذكر الدنيا وخلص، نذكر كمان مرة.
3: من حقك تشكي.
5: بدك تجاصر في الشهر، طب العالم مش لاقي توكل يا عثمان، يعني بدهم يشلحونا أواعينا، يعني خلينا نهج تسويقنا نهج كل المناطق كورونا.
3: أنت مواطن في هالبلد،
5: شو بدي أحكي لك يا زلمة؟ عيب أنتم بتسووه، دور جرى رئيس وزراء مش فاكرين عليك، بدهم يردوا عليك أنت يا ابن عمي، الله يرضى عنك.
3: لكن وين المسؤول؟
4: يعني مهزلة مهزلة بمعنى الكلمة. أنا مش عارف وين وزير الصلاة، وين رئيس الوزراء، مش مقدمين شيء للشعب ولا مقدمين شغلة للناس. الناس بتدخلوا بعضها، الشتات راجعة والناس مش قادرة تعمل أداء. وكمان فوق هذا الحكومة كمان، إذا عندكم جرأة يطلع لأسف ويصرح بالتصريح هذا، بس ليش عندكم الجرأة اللي يحكوا الكلام؟
3: صوتك بوصل وممكن يغير.
6: أبو قطي يعني إنك تستحمل الناس، تعرف إيش تشغلها أبو قطي؟ كل احترام، بس أبو قطي فيش ولا برنامج، كل بيت لحن بلا مؤاخذة، فيش ولا واحد كله إلا بس على راديو موال.
3: كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
7: أنا عارف أنت كبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: راديو موال 101.7 FM راديو الشباب الأول.
1: راديو موال مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
1: راديو موال

0: الساعة الآن 7 مساء في راديو موال.
1: راديو موال
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا على اثنين.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

أو يا ليل يا غايب تعبت الروح من بعدك، تعالى بعدنا استحالة.

بتغير بتغير من الخد والرمش كحيل بسواد الليل والخطوة تميل بتميل وتمد.

0: الساعة الآن 10 ليلا في راديو موال.
1: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، وبنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الكيو آر الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
2: في سفر التكوين رأينا الشعب في صلب أبيهم إبراهيم، وفي سفر الخروج نراهم يضربون الطوب في مصر، ثم في اللاويين نراهم مجتمعين حول خيمة الاجتماع، أما في سفر العدد فهم عابرون البرية. ابقى معي صديقي في دراسة جديدة عبر سفر العدد.
3: مرحبا بكم مستمعي الكرام. هذه حلقة جديدة من سلسلة لقاءاتنا الأسبوعية ضمن برنامج كنوز الحكمة، فأهلا وسهلا بكم.

رائد شاب أسمر اللون، نحيل طويل القامة، وجهه الشاحب كان يضفي عدة سنوات لعمره، ومع ذلك كان يعكس شعورا غريبا غامضا. ربما كان كذلك الشعور الذي يبعثه الشفق عند بزوغ الفجر. لم يلاحظ ذلك أحد لأن أحدا لم يكترث يوما بالنظر إليه. رائد كان دائما أول الحاضرين إلى الكنيسة. كان الراعي يمد يده بالمفتاح لباب الكنيسة فيقع طرف من نظراته على شبح داكن اللون، وتلتقط أذناه صوتا ضعيفا يقول صباح الخير أو مساء الخير.

كان الراعي يرد التحية على عجل بدون أن يكلف نفسه مشقة النظر إلى رائد أو مصافحة يديه النحيلتين. رائد كان يتوجه فور فتح باب الكنيسة لأحد المقاعد الخلفية ويحني رأسه ليستغرق في شيء ما. كان أعضاء الكنيسة يدخلون تباعا، وعندما تقع أعينهم على هذا الرأس المنحني كانوا يظنون صاحبه مستغرقا في نوم عميق. كانوا يجلسون في المقاعد الأمامية، مقاعد الصدارة، ربما ليس حبا بها ولكن ابتعادا عن هذا المسكين الخجول ذي الثياب الرثة والنائم باستمرار.

كان استغراق رائد في الصلاة قبيل بدء الاجتماع يشعره ببركة فياضة، وعندما يبدأ الراعي بإلقاء الموعظة كان رائد ينهي استغراقه ليستمع بشغف شديد. في الترنيم كان رائد يؤثر السماع على المشاركة، ربما لأن صوته لم يكن محببا للسمع. يذكر رائد أنه في إحدى المرات حاول الاشتراك في الترنيم مع جمهور المصلين، فابتعدت إحدى الأخوات من قربه لمكان آخر. ظن أن صوته أزعجها وشعر بذنب ما، كان مصيبا فيما ظن، ومن يومها لم يرنم. عندما كان يسمع أخبار عمل الرب كانت فرحة شديدة تغمر قلبه فترتسم بسمة على شفتيه. كان شعور البركة يتزايد عند رائد مع مرور كل دقيقة في الاجتماع، وكان قريبا من الله.

باستمرار كانت الكنيسة تنظم حملات للصلاة طلبا لخلاص النفوس الخاطئة. النتائج كانت غالبا مثيرة للدهشة وللفرح الشديد، وكانت مبعثا على الفخر. مع تلك النتائج كان الأعضاء يقفون تباعا على المنبر ليعطي كل واحد منهم تقريرا عن جهوده في الصلاة والتبشير، على أن أحدا منهم لم يقل يوما، أو بالأصح لم يجد مبررا للقول إنه ربح فلانا من الناس للرب. ومع ذلك كانت الكنيسة تمتلئ بغرباء كانوا يشهدون عن ولادتهم الجديدة بعد سماعهم البشارة على فم شخص مجهول طلب إليهم عدم ذكر اسمه. كان معظم الأعضاء يقفون للشهادة على المنبر عدا واحد، كان يجلس في المقعد الخلفي من الكنيسة يراقب ما يجري ويرى العدد المتزايد من جمهور المعذبين المخلصين بدم المسيح، فتمر ابتسامة على شفتيه، ابتسامة تبدو مع وجهه الشاحب تناقضا غريبا كتناقض هذه الدنيا.

0: أتابع معكم أصدقائي قصة رائد في الحلقة المقبلة بإذن الله. أما الآن فقد حان موعدنا مع الدرس الجديد في سفر العدد. أحلى الأوقات مع سهيل موسى.
1: مرحبا بكم مستمعي الأحباء، هذا هو لقاؤنا الأول اليوم في دراسة جديدة في سفر العدد من العهد القديم ضمن برنامج كنوز الحكمة، وهي فرصة جديدة لنا للتأمل بكلام الله، وأنا أثق أن سفر العدد وغيره من أجزاء الكتاب المقدس أثق أنه يحمل ما يبنينا في علاقتنا بالله تعالى، لذا أطمع في رفقتكم لي. سأقوم في البداية بعمل مقدمة مختصرة لنعرف بعض الملاحظات الهامة التي تساعدنا على فهم هذا السفر بصورة أفضل. يأتي اسم سفر العدد من عملية التعداد أو الإحصاء للشعب القديم الذي أجراه موسى بأمر من الرب، ويتابع السفر القصة من حيث انتهت في سفر الخروج. تذكر مستمعي أن سفر التكوين يحكي عن الخليقة وسقوط الإنسان وكل البدايات. في التكوين نرى الشعب القديم يبدأ بعائلة صغيرة هربت إلى مصر من جراء الجوع، وفي سفر الخروج نرى العائلة تصبح شعبا كبيرا في مصر. رأيناهم تحت نير العبودية، ثم يخلصهم الله على يد عبده موسى ويأتي بهم إلى البرية إلى حدود جبل سيناء. في سفر اللاويين نرى الشعب يتوقف لأخذ التشريعات وتعليمات خيمة الاجتماع، أراهم الرب كيف يقتربون إليه. وفي سفر العدد هذا نرى الشعب يرحل من على جبل سيناء ويمشي إلى منطقة قادش برنيع، ثم تاهوا في البرية إلى أن مات هذا الجيل هناك. سنين التيهان كانت سنين عذاب ومأساة، ولكنها تحمل دروسا مفيدة. المغزى الرئيسي للسفر هو الترحال. نرى حجاج الله يسيرون ويتجولون ويعملون يشهدون ويعبدون، وهو بمثابة خارطة الطريق لبرية هذا العالم، وهو مفيد لنا اليوم. الدروس التي تعلمها الشعب في القديم هي دروس لي ولك أيضا مستمعي، نحتاج أن نتعلمها، لهذا سجل الله لنا هذا التاريخ. والآيات التالية من العهد الجديد تبين لنا ذلك. يقول بولس: لأن كل ما سبق فكتب، كتب لأجل تعليمنا، حتى بالصبر والتعزية بما في الكتب يكون لنا رجاء. فهذه الأمور جميعها أصابتهم مثالا، وكتبت لإنذارنا نحن الذين انتهت إلينا أواخر الدهور. أما كاتب العبرانيين فقد صرح في رسالته قائلا: في الإيمان مات هؤلاء أجمعون، وهم لم ينالوا المواعيد، بل من بعيد نظروها وصدقوها وحيوها، وأقروا بأنهم غرباء ونزلاء على الأرض. وبطرس ذكر: أيها الأحباء، أطلب إليكم كغرباء ونزلاء أن تمتنعوا عن الشهوات الجسدية التي تحارب النفس. قال يسوع في إنجيل يوحنا مصليا: أنا قد أعطيتهم كلامك، والعالم أبغضهم لأنهم ليسوا من العالم كما أني أنا لست من العالم. لست أسأل أن تأخذهم من العالم، بل أن تحفظهم من الشرير. نعم، إن الكتاب في كلياته وجزئياته صادر من الله، وقد قال بعضهم معبرا عن وجدانه بواسطة قلمه: إني مقتنع كل الاقتناع بأن كل الكتاب موحى به من الله. وفي كل يوم أزداد اقتناعا بصحة هذا الاعتقاد باختبار اليومي واكتشافي بنعمة الله ما في هذا الكتاب. ثم قال هذا الكاتب بعد ذلك: في الكتاب قوة فعالة وتأثير حي وتناسب كلي بين أجزائه المتفرقة، لأن إلها واحدا هو مصدره، ومسيحا واحدا هو المركز الذي تدور حوله كل حقائقه وتتجه إليه جميع أشعة مجده، وروحا واحدا هو العامل في كل فرع من فروعه شاهدا بمجدي ونعمتي وحق ذاك الذي وضعه الله غرض ومركز ورأس كل شيء. وكلما تعمقنا في درس ذلك الكتاب الذي وصلنا إلى أطرافه فقط، كلما ازداد شعورنا باتساع ودقة الوحي، وأدركنا عجزنا وضعفنا على الإحاطة بمحتوياته والإلمام بكامل أجزائه وفروعه. الله نفسه ظاهر من خلال سطوره كإله المحبة الكاملة. أما حكمة الله ومشوراته الأزلية التي سر أن يعلنها لنا فيه فلا تنفك موضوع بحثنا وتنقيبنا المتواصل، بحيث إن كل اكتشاف جديد يزيد في قامتنا الروحية ويصور لنا المجموعة في شكل يفوق تصورات عقولنا بطريقة تسمو على أفكارنا، ولكنها تزداد وضوحا وجلاء أمام أذهاننا المستنيرة بالروح القدس. حقا مستمعي، إن أقوالا كهذه صادرة من قلم كاتب درس كتب الوحي ما يزيد على 40 عاما، إن أقوالا كهذه تعزي النفس وتنشط الذهن، وهي مهمة في أزمنة صعبة كتلك التي نحيا بها اليوم. والآن عودة إلى سفر تأملنا. كاتب سفر العدد هو موسى الذي كتب الأسفار 5 الأولى من الكتاب المقدس، والتي تسمى بأسفار الشريعة أو أسفار الناموس. من المثير أن المسافة بين جبل سيناء وقادش برنيع لا تتعدى 300 كيلومترا، أي أن الرحلة في تلك الأيام لم تكن تتعدى 11 يوما. مكثوا مدة 30 يوما في مدينة قبروت، وأمضوا 40 سنة في رحلة لا تتعدى 40 يوما، وتحول سيرهم إلى تيهان. بما أنهم رفضوا أن يذهبوا إلى الأرض فلم يتحركوا خطوة واحدة بعد قادش برنيع، وفي نهاية تيهانهم عادوا إلى نفس النقطة. ما هو السبب؟ إنه عدم الإيمان. بين الإحصاء في الأصحاح الأول والإحصاء في الأصحاح 26 نجد تاريخا إلهيا من تيهان الشعب القديم في البرية لمدة 38 سنة وعشرة أشهر، تبدأ من وقت ارتحال السحابة بعد نصب خيمة الاجتماع. وخلال ذلك نقرأ عن طول أنات الرب وعنايته ورعايته المستمرة بشعبه العاصي المتذمر. وإذا حسبت الفرق بين نتيجة الإحصاء الأول ونتيجة الإحصاء الثاني، فستجد أن عددهم قد قل خلال الترحال. هذا ويقدر عدد الذين خرجوا من مصر ما بين 2 مليون إلى 3 ملايين نفس. يحتوي هذا السفر على 3 تصويرات تساعد على الدراسة. 2 منها تبين خيمة الاجتماع والطريقة التي نصب فيها الشعب قيامهم من حولها. التصوير 3 يوضح الطريقة التي كانوا يسيرون بها. ستندهش مستمعي من طريقة الله في تنظيم أمور مخيمهم هذا. هذه طريقة الله للكنيسة، إذ قال: وليكن كل شيء بلياقة وبحسب ترتيب. والله في خليقته صنع كل شيء حسنا، كل شيء مرتبا. هل سبق وتأملت في أوراق الورد مستمعي وفي طريقة ترتيبها؟ هل تأملت في تكوين الشجرة والثمار؟ نعم، نحن نعيش في عالم مذهل يكشف عن إله قوي وإله منظم. قال المرنم: قال الجاهل في قلبه ليس إله. الجاهل فقط هو الذي لا يؤمن بالله، فالكون كله يصرخ بالرسالة، وترتيب العالم يشهد بذلك، يشهد بخالق عظيم وعبقري. نأتي الآن إلى الأصحاح الأول من سفر العدد ونقرأ منه الآيات 5 الأولى.
0: وكلم الرب موسى في برية سيناء في خيمة الاجتماع في أول الشهر الثاني في السنة الثانية لخروجهم من أرض مصر قائلاً: أحصوا كل جماعة بني إسرائيل بعشائرهم وبيوت أبائهم بعدد الأسماء، كل ذكر برأسه من ابن 20 سنة فصاعدا، كل خارج للحرب في إسرائيل، تحسبهم أنت وهارون حسب أجنادهم، ويكون معكما رجل لكل سبط رجل هو رأس لبيت أبائه، وهذه أسماء الرجال الذين يقفون معكما لرأوبين أليسور بن شدي أور.
1: هنا نرى أنفسنا داخلين البرية التي يعبر فيها كل خارج للحرب. في سفر التكوين رأينا الشعب في صلب أبيهم إبراهيم، وفي سفر الخروج نراهم يضربون الطوب في مصر، ثم في اللاويين نراهم مجتمعين حول خيمة الاجتماع، أما في سفر العدد فهم عابرون البرية. ومن هنا يبدأ الحديث عن رجال الحرب والجيوش والألوية والمعسكرات والأبواق. تكلم الله إلى موسى في البرية، ولكنه تكلم من خلال خيمة الاجتماع، والخيمة كانت في البرية، وهكذا الكنيسة اليوم فهي في العالم. صلى يسوع وقال: لست أسأل أن تأخذهم من العالم، بل أن تحفظهم من الشرير. الكنيسة موجودة في العالم، إذن تكلم الله من الخيمة، وبناء الله اليوم مصنوع من لحم ودم، من المؤمنين الحقيقيين الذين يكونون ما يسمى بالكنيسة. فلستم إذن بعد غرباء ونزلا، بل رعية مع القديسين وأهل بيت الله، مبنيين على أساس الرسل والأنبياء، ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية الذي فيه كل البناء مركبا معا، ينمو هيكلا مقدسا في الرب، الذي فيه أنتم أيضا مبنيون معا مسكنا لله في الروح. الكنيسة مكونة من شعب الله الذين هم عمله، مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله وأعدها لكي نسلك فيها. أحصوا كل جماعة بني إسرائيل بعشائرهم وبيوت آبائهم بعدد الأسماء، كل ذكر برأسه من ابن 20 سنة فصاعدا، كل خارج للحرب في إسرائيل. كان يجب تعداد الشعب من أجل تكوين جيش محارب، والجيش هو للحرب. في مصر بينما كانوا عبيدا كان الله هو الذي يحارب عنهم، ولكن الآن وقد خرجوا من مصر إلى البرية كان يجب أن يحاربوا أعداءهم، وأعداؤهم كانوا بانتظارهم. كل مؤمن في المسيح يعيش اليوم في عالم معاد، وهؤلاء الأعداء هم حقيقيون ولو أننا لا نراهم. اسمع ما يقوله بولس في رسالة أفسس مرة أخرى: أخيرا يا إخوتي تقووا في الرب وفي شدة قوته، البسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكايد إبليس، فإن مصارعتنا ليست مع دم ولحم، بل مع الرؤساء، مع السلاطين، مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر، مع أجناد الشر الروحية في السماويات. لقد خلصنا الله بنعمته الغنية العجيبة ولا محدودة، ولكننا نحيا في عالم شرير وقاس، وكما كان الشعب في البرية فنحن أيضا في برية هذا العالم المليء بالخطية. بالرغم من أن الله خلصنا بنعمته الرائعة، فما زال لدينا عدو لنحاربه. كتب بولس إلى الواعظ الشاب تيموثاوس قائلا: فاشترك أنت في احتمال المشقات كجندي صالح ليسوع المسيح، جاهد جهاد الإيمان الحسن. وهذه أسماء الرجال الذين يقفون معكما لرأوبين أليسور نشديئور. قد لا يبدو الأمر مسليا، ولكن اسمح لي أن أشرح لك مستمعي ماذا يعني كل هذا. كان رأوبين الابن الأكبر ليعقوب، وقد قال عنه يعقوب: رأوبين أنت بكري قوتي، أول قدرتي، فضل الرفعة وفضل العز، فائرا كالماء لا تتفضل، لأنك صعدت على مضجع أبيك، حينئذ دنسته، على فراشي صعد. كان رأوبين فائرا كالماء، أي غير ثابت. الرجل الرأس الذي اختير من هذا السبط كان مختلفا، اسمه أليسور بن شديئور. أليسور يعني الله صخرتي، وشديئور يعني القدير نار. هذا الرجل الصخر والنار ينتمي لسبط رأوبين الفائر كالماء. لماذا؟ لأنه يعرف صخر الدهور الثابت. هذا يذكرني بالسيدة التي قالت عن المسيح: قد أتقلقل أنا من على الصخرة، ولكن لا يمكن لهذه الصخرة أن تتقلقل من تحتي. وتذكر أنهم رنموا ترنيمة موسى التي تقول: إن الرب صخرتي. وهذا الرجل تعلم هذا الدرس، عرف أن الله صخرة في أرض مضجرة، والمسيح هو صخر الدهور الذي نتكل عليه. من المثير أن تعرف يا صديقي أنه مهما كنت متقلبا ومتقلقلا، فيمكنك أن تجد ثباتك في صخر الأزل يسوع: الله صخرتي. فهل تضع فيه ثقتك اليوم؟

0: إلى اللقاء أصدقائي، والرب معكم.
1: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.ps من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970529201017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم، وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.